يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

وخطره، اوبا!

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. معاك
1: في السكة. في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو،
2: وحسم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف. يعني ايه جيمنج؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من اول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسية في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري.

0: لك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفة.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
6: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

0: جديد نجوم فئام سانت ليفان يا صباح الورد أغنية جديدة على نجوم فئام
1: دلوقتي جي معاكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم فئام ونجوم فئام تي في نجوم فئام على كيفك.

0: يا صباح الفل، يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم، وكل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. رجعنا لكم تاني وأول حلقة لعيش صباحك بعد أجازة العيد الجميلة. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنكون معاكم مدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. يوسف التهامي وفن إمام، صباح الفل عليك جوج.
1: صباح الفل عليك يا فن، وصباح الخير والرضا والهنا والسعادة والجمال على كل عيلتنا، عيلة الكبيرة عيلة عيش صباحك اللي صحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام، او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في. معاكم ولمدة ساعتين فانا ويوسف عشان نعيش صباحنا مع بعض بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 1 يونيو 2026، ورجعنا بعد غياب في فترة العيد، واجازة العيد كانت من يوم الثلاثة اللي فات لحد امبارح يوم الحد، ورجعنا لكم بقى النهاردة اول حلقة لينا تاني مع بعض. وزي ما حضراتكم عارفين ومتعودين دايما بيبقى مزيكة يوم الاثنين بتبقى بنقول دايما عليها الاثنين الحزين، بس احنا اليوم اللي قبل العيد على طول كان يوم اثنين
0: كان يوم اثنين
1: صح. فالفكرة كلها ان احنا غيرنا المود يوميها عشان قلنا بقى خلاص داخلين على العيد وكده،
0: فنستقبل
1: بفرفشة وعملنا العاب وحاجات دي كده. وبما ان احنا راجعين برضو من الاجازة هنستقبلكم برضو بفرفشة عشان خاطر فكرة ان احنا رجعنا لكم تاني. احنا مبسوطين ان احنا موجودين معاكم تاني بشكلنا الطبيعي من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح. انت عايزة تعيشي حياتك كلها في اجازة؟
0: ده هو ده الاثنين الحزين.
1: انت لما صدقتي
0: اول يوم شغل بعد الاجازه ده اثنين حزين.
1: حلو، بس لما تستقبليهم بعد فتره كبيره بكده بالعكس الواحد مبسوط انه رجع تاني. هنمشي بشكل تصاعدي، يعني مش لازم نبتدي دلوقتي ان
0: واحده واحده كده زي ما احنا هنرجع كلنا بشكل تصاعدي للشغل
1: بشكل تاني. اه تعالي نبتدي واحده واحده فعلا، نطلع كده ونبتدي بعيش تامر حسني.
0: يلا
1: اغنيه طيبه و... ما بتقولش لا يعني. يلا بينا ماشي، بعد كده بقى هنعلى بقى وفرفشنا كل حاجه
0: شعلنا هون.

0: سمعنا اول اغنيه تامر حسني بعيش، دي اول اغنيه نرجع بيكو نرجع بيها معاكو في حلقه ما بعد الاجازه. وحشتونا جدا جدا جدا والله، وبدايه شهر جديد وبدايه جديده ان شاء الله تكون بدايه خير علينا جميعا باذن الله. قبل ما نقول لكم على درجات الحراره حابين نسال عليكم، قولوا لنا طمنونا بقى اخباركم ايه وعملتوا ايه في الاجازه والدنيا كانت ماشيه معاكم ازاي. طيب درجات الحراره النهارده بتقول ايه؟ بتقول ان القاهره العظمى تكون فيها 34 درجه والصغرى 22، اسكندريه العظمى 29 درجه والصغرى 20، مطروح العظمى 27 والصغرى 19، سوهاج العظمى 38 والصغرى 24، انا العظمى 39 والصغرى 24، أما أسوان في العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.
1: طيب بالنسبة للتوقعات يوم الاثنين، في استمرار في الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، الجو هيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وده طبعا بيزيد الإحساس بحرارة الجو، وفي طبعا شبورة مائية صباحا على طرق السفر. طمنونا عليكم، طمنونا عليكم، اول يوم شغل عامل ايه والاجازه كانت عامله ايه؟ وعاده اول يوم شغل بعد الاجازه، اجازه عيد طويله لذيذه كده، يعني لازم بالتدريج طبعا بنطلع واحده واحده كده، وده الوقت اللي دايما بنقول عليه اهو بعد العيد جه بعد العيد جه، بس دايما بتبقى اول ما تقابل زمايلك كده في الشغل اللي هو ياه نقعد نتكلم على الاجازه واتفرجت على ايه وعملت ايه وخرجت فين. تعالوا نبدأ اليوم كده وطمنونا عليكم، قولوا لنا ايه اللي حصل بقى في العيد عشان نعرف نخش في أجواء الشغل تاني. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة.
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
0: أيوة.
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة.
1: وهتوصل في نفس اليوم؟
0: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: طب عايزين نصبح على محمد فاروق.
1: صح.
0: يا صباح الخير يا فاروق.
1: صباح الفل فاروق.
0: انت فين من بدري؟
1: طبعا.
0: وبعدين واحده واحده وبالراحه علينا.
1: بعد كده في حد يفاجئ حد كده بعد الاجازه.
0: مش
1: انت كنت انت بقالك فتره كتير ما بتجيش الصبح، يوم ما تيجي الصبح تيجي اول يوم بعد الاجازه.
0: ينفع كده؟
1: ماشي يا عم. صباح الفل عليك يا فاروق مدير.
0: صباح الفل عليك يا فاروق. صباح الفل على كل الناس اللي طبعت لنا مسجز.
1: خلينا نبتدي معاكم كده سريعا، بما ان احنا راجعين من اجازه طويله وحلوه كده يعني بالنسبه لناس كتير. كلنا بندور بقى على تواريخ الاجازات اللي جايه.
0: مفيش فايده.
1: تمام. برضو
0: الانسان
1: ما بيطعش
0: بطبعه وما بيشبعش.
1: بالظبط كده. فخلينا نشوف بقى اكتر حد محتاج اجازه دلوقتي هو الشخص اللي لسه راجع من الاجازه وقضاها طول بعرض. فايه خلينا نقول لكم على الاجازات الرسميه اللي هتكون موجوده معانا وفضل لحد نهايه سنه 2026.
0: الحمد لله في حبه اجازات لزاز كده وحلوين. خلينا نقول لكم قائمة الأجازات الرسمية. يوم الأربعاء إن شاء الله 17 يونيو رأس السنة الهجرية، في كمان يوم الثلاث 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو، الخميس 23 يوليو ذكرى ثورة 23 يوليو ومناسبة تانية برضو، الأربعاء 26 أغسطس المولد النبوي الشريف، الثلاث 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر. دي الاجازات الرسميه اللي لسه فاضله لاخر السنه، وطبعا لو في اي ترحيلات بنقول لكم عليها قبليها على طول عشان الواحد بقى يبقى عامل حسابه ويشوف بقى اللونج ويك اندز بقى والحاجات دي كلها.
1: طيب احنا دخلنا دلوقتي في فتره بعد العيد وفتره الكابوس الحقيقي بالنسبه لناس كتير، ان هي كانت دايما بتخش في المود بتاع بعد العيد ان شاء الله. من فتره قبل اجازه العيد الكبيره دايما كله بيبقى خلاص دخل في مود الاجازه قبلها بكام يوم، بيهيئ نفسه ان خلاص كده الدنيا بتريح. ولكن الكابوس الحقيقي ان انت توصل فعلا لبعد العيد وتبتدي تشوف بقى التراكمات اللي انت كنت سايبها وراك من قبل العيد والمفروض دلوقتي تبتدي تنفذها. عندك حاجه في البيت عايزه تتصلح كنت سايبها بعد العيد، عندك حاجه في الشغل دايما بيجي لك طلبات معينه سواء من العملاء او من الزملاء او من المديرين برضو كنت بتقول لهم بعد العيد ان شاء الله، المدام طالبه منك حاجه بعد العيد، والدك او والدتك طالبين منك حاجه فكنت بتاجلها وبتقول ان هو الحاجات بتبقى قافله قبل العيد. يعني في حاجات كده دايما
0: الناس بتبقى مريحه ومحدش قادر بقى يشتغل وداخلين على اجازه طويله وكده، فخلينا بعد العيد وايه نبدا الشغل كله مره واحده. فكميه حاجات الواحد بيبقى رميها لبعد العيد، واول ما بعد العيد ده بيجي بينورنا ويشرفنا كده بناخد الصدمه. هو بعد العيد ده اللي هو على طول كده الواحد يبدا يشتغل، وسؤال دايما بقى اللي هو اول يوم شغل بعد العيد هل بيبقى شغل شغل بجد
1: ولا احنا لسه جايين من العيد
0: لازم نشتغل قوي يعني ولا ايه؟ الواحد برضه بيبقى لسه في مود كده معين، واوقات للاسف للاسف للاسف في ناس بتبقى راجعه من اجازه العيد او اي اجازه طويله عامه محتاجه اجازه من الاجازه. يعني في ناس بتبقى بتعرف ان هي تقسم الموضوع، انا هخرج امتى، هسافر امتى، هعمل ايه، هريح امتى علشان ااهل نفسي للشغل. ده بقى البيرفكت بلاننج او الخطه المحكمه جدا ان انت تقسم اجازه العيد بالطريقه الصح. وللاسف في ناس الموضوع بيبوظ منها خالص. يعني لو انت بتبقى راجع من السفريه على الشغل انا مش هضيع ثانيه، مش هضيع يوم ايه اللي اريحه، اريح في الشغل
1: صح
0: مش مشكله. فللاسف اوقات كتير بنبقى راجعين من الاجازه محتاجين اجازه
1: ثانيه فعلا. طيب ايه سر بقى احساسنا ان الاجازه الطويله دايما بتخلص بسرعه؟ تعالوا نقول لكم علم النفس قال ايه في الموضوع ده، لانه عنده مجموعه اسباب بتخليك تحس ان الاجازه خلصت بسرعه وان الايام ما بقاش فيها بركه كده، بتحس ان كله شبه بعض. طيب اول سبب انك في الاجازه ما بتصحاش بدري، صحيان متاخر هيحسسك انك مش هتلحق تعمل كل حاجه وان الوقت الفاضل مش كفايه تنجز اي شيء، بينما الصحيان بدري بيديك ساعات طويله للانجاز. برضو من الاسباب اللي قالها علم النفس ان قله نظام خلال الاجازه، بتصحى وقت ما تصحى ومش حاطط اي خطه لاي حاجه، الناس اللي يومها عشوائي وما عندهمش نظام مش هيقدروا يحققوا اي هدف، بعكس الشخص المنظم اللي حاسب خطواته كويس.
0: الواحد بيبقى عايز يعيش في عشوائيه في الأجازة. يعني الاجازه بالنسبه له اللي هو انا خلاص بقى ولا عايز اصحى في ميعاد ولا انام في ميعاد، ده احساس الاجازه. اصل مش شرط ان انت اجازه فيلا نسافر ويلا نخرج ايه المشكلة؟ يعني انا اجازة من الروتين اليومي اللي انا عايش فيه طول السنة. لا ما تجيش دلوقتي تقول لي نظم يومك، لا هو انا الاجازة دي علشان اعشوق بقى براحتي واصحى وقت ما احب وانام وقت ما احب واعمل اللي انا عايزه وقت ما احب. برضو من ضمن الحاجات اللي قالها علم النفس بيقولوا عدم وجود ديدلاين. لو سبت الامور سايحه كده من غير تحديد هتلاقي نفسك بتاخد ساعات في حاجه ممكن تخلص في دقائق او اسابيع في حاجه ممكن تخلص في يوم واحد. بتطول قوي ليه؟ لان عندك احساس انه لسه عندنا وقت، لسه الاجازه طويله، اللي ما خلصش النهارده يخلص بكره. ففكره انت مش حاطط لنفسك ديدلاين الموضوع ايه بيطول منك. لازم كمان تنام كفاية، لأن الدراسات بتقول إن اللي بيناموا من 7 لـ8 ساعات بيصحوا عندهم نشاط وكفاءة أكتر بكتير من الناس اللي بتنام نوم متقطع ونوم قليل. يعني في ممكن تنام عادي بدري بس نومك يكون متقطع، ده برضو بيبقاش نوم كفاية، بتبقى صاحي اللي هو أكنك ما نمتش كويس. وطبعا لو نمت عدد ساعات أقل 2 أو 3 ساعات ومسمي ده نوم، لا ده ما اسموش نوم. ده هيعمل فرق في الإنتاجية والإنجاز لما تاخد بالك من مواعيد نومك حتى في الأجازة برضو.
1: لازم يكون عندك روتين يومي مفيد. لو قريت صفحتين في اليوم هتلاقي نفسك قريت 60 صفحة في آخر الشهر و700 صفحة في آخر السنة، وقيس على كده أي إنجاز عايز تحققه. طبعا النصيحة دي مش جاية مننا، ده احنا بنتكلم على دراسة علم النفس بيتكلم عليها وعن إحساسنا بأن الأجازة الطويلة دايما بتخلص بسرعة. تمام، اتعود انك تقول لا للحاجات اللي تعطلك، انك تقدر تقول لا لأي خروجة او اي طلب مش مناسب ليك دلوقتي، وتقدر تقول لا لأي حاجة هتضيع وقتك في العموم. عامة في برضو بعض الاجازات بتروح على شوية مجاملات كده اجتماعية بتحس ان انت مجبر ان انت تعملها، فبالتالي بتقص من اجازتك فبتحسش ان انت استفدت بيها.
0: تماما،
1: الناس بتستغل ان انت ايه قاعد ولا مسافر، تقول لهم لا والله انا قاعد. طب حلو احنا مع بعضينا، حلو يلا بينا نعمل حاجة. فتلاقي في شوية طلبات انت ممكن ما تبقاش جاية على هواك، فلو انت وافقت عليها وانت مش قايلها بنفس صافية يعني هتلاقي نفسك ان انت بالبلدي كده متقدر شوية وانت بتعملها، فبالتالي الاجازة عندك مش عايزين نقول هتتضرب، ان الاجازة ما كانتش قصيرة، ولكن في نفس الوقت مش هتستمتع بيها بالشكل اللي انت كنت عايزه، فهتحس ان انت ما لحقتش تعمل حاجة في الاجازة وهي الحاجة اللي انت كنت عايز تعملها نبعة من جواك. لو حتى لو كنت عايز تأنتخ دي لحد ذات في حد ذاتها ان انت ما تعملش حاجة، دي حاجة انت بتعملها بتحب تعملها يعني. ففكرة ان انت مش عارف تقول لا عشان خاطر مجبر وضغط مجتمعي وكده، فدي اكيد بتحسسك ان الاجازة اتاكلت.
0: كل بني ادم عنده التزامات وكل حاجة، بس من حق كل واحد يعمل اللي على مزاجه
1: بقى. طبعا
0: يعني مهما كان ادي نفسك وقت يومين في الاجازة، يوم يا عم اعمل فيه اللي انت عايزه، حتى لو اللي انت عايزه ده ان انت تقول لا وما تردش على التليفون وتفضل ما انت قدام التلفزيون متعملش ايه، يبقى عارف احساس اللي هو انا عايزه ابقى بلا هدف بلا لازمه بلا هي ده في حد ذاته اجازه. يعني لو انت ده هدفك مفيش اي مشكله، طبعا ما ينفعش نعيش كده، مش ينفعش حد يعيش كده على طول، بس فكره ان انت تاخد كده كام يوم تحس ان انت مفيش حاجه وراك، مفيش حاجه انت ملزم تعملها، ولما حد يطلب منك حاجه تقول له لا، ولا تبقى طالعه بنفس، ده هو احساس الاجازه الحقيقي عند ناس كتير. طمنونا عليكم، قولوا لنا انتوا عملتوا ايه يعني، وقسمتوا الاجازه ازاي،
1: وايه الحاجه اللي انت ماجلها من قبل العيد عامه، يعني ايه الحاجه اللي انت كنت ماشي بمبدا بعد العيد ان شاء الله. تمام،
0: قولوا لنا كده. هو بس التابلت كان في اجازه بقاله فتره طويله هيشد حيله ان شاء الله. لكل الناس اللي بتبعت مسدجز يعني هتوصل ان شاء الله. تبقى مصيبه لو ما حدش
1: لا
0: ان شاء الله تكونوا بتبعتوا عشان توصلش.
1: ماشي، يلا بينا.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم

0: مكملين معاكم أول حلقة بعد أجازة العيد، والناس كلها لسه بقى يعني اللي هو إيه بنجيب الأول كده ونبتدي نسخن ونشوف الدنيا عايزة مننا إيه وإيه الحاجات اللي إحنا متراكمة علينا لبعد العيد. هي النهاردة يعني عبارة عن صدمة كده، الواحد يخش كده يرجع الشغل ويشوف إيه اللي بيحصل. قبل ما نكمل الموضوع ده يصبح على جلال مصلحي. صباح الفل عليك يا جلجل، وحشنا جدا جدا جدا.
1: صباح الفل،
0: مبسوطين قوي ان انت بتسمعنا والله. لا كله مصدوم. كل المسجز يعني هو ده بعد العيد؟ لا انا مش متأهل
1: طبعا،
0: انا ما أهلتش نفسي بعد العيد. عادة بيبقى اخر يوم اجازة اكتر يوم حزين في الاجازة
1: طبعا.
0: كلها يعني بتبقى اللي هو اللي ماسك العقل بقى بيبتدي بس انا هنام بدري النهاردة، انا هزبط الدنيا، اشوف بقى نرجع للروتين ونرجع لكل الكلام ده. وفي ناس تانية تقول لك لا مش ده اجازة، انا اكمل في الاجازة عادي، بكرة الصبح لما نبقى نروح الشغل يعني هنصحى ونشتغل هنعمل كل اللي انتوا عاوزينه.
1: طيب من الحاجات اللي كنا سألينكو عليها فكرة جملة بعد العيد، ان شاء الله ادينا جينا بعد العيد وبنشوف بقى ايه المتراكم علينا، سواء حاجات ليها علاقة بالبيت، في الحياة الشخصية، في الحياة العملية، حاجات مأخرها على عميل، حاجات مأخرها على زميل، على مدير، الحاجات دي كلها. فكانت لنا كذا مسج عايزين نقراهم ونصبح عليكم ونقول لكم الحمد لله على السلامة. طيب في حد بعد بيقول انا كنت مأجل فكرة ان انا انزل الجيم بعد العيد لان كانت خطيبتي عماله تعلق على جسمي بقى فترة، فكنت مأجل الموضوع ده وادينا جينا بعد العيد ويا ساتر يا رب. ماشي صباح الفل، مفهوم ومفهوم عامة انت تبتدي بعد العيد، لان انت لو كنت هتبتدي قبل العيد على طول كنت ممكن تبوظ في العيد بالظبط. فيعني يعني حاجة ميك سنس انت يعني تبتدي في في الجزء التاني بقى من الاسبوع ده. طيب واحنا عامة كمان الاسبوع ده هيبقى قصير يعني 4 ايام يعني مش، فبرضو هنرجع واحدة واحدة بنزك يعني، فمع بعضينا كده ان شاء الله هنحاول نصحصح مع بعضينا ونخش في المود واحدة واحدة. في حد بيقول انا كنت مأجل ان انا ادور على شغل جديد بعد العيد
0: برضو.
1: ماشي
0: ميك سنس، برافو. يلا رجعنا بعد العيد اهو نخش بقى في مود ان احنا نبدأ نركز ونشوف احنا عايزين ايه، عايزين نكلم مين، نظبط ايه، كل الكلام ده عشان ايه من كفاية تخاذل، كفاية تخاذل. كذا حد بعت لنا موضوع ان انا هبدأ رياضة بعد العيد، هرجع العب رياضة بعد العيد، كله حاسس يعني بالذنب اللي حصل في العيد واللخبطة اللي حصلت، فاللي هو نبقى نظبط بعد العيد. فمن ضمن الحاجات انه فين بقى يا جماعة الشغل، فين التسليمات، فين الديدلاينز، فيش؟ واضح ان كله ما بيسمعش دلوقتي.
1: طيب في كذا حد برضو بعت لنا بحاجات ليها علاقه بحاجات محتاجه تتصلح سواء في البيت او في العربيه. بحس دايما ان العربيه لو تبقى عندك تبقى مهتم ان انت تعمليها قبل العيد عشان مشاوير العيد
0: وما
1: فيش حاجه تعكنن عليكي، بحس ان العربيه في اوقات كده لما بيبقى عندك لو انت بقى مخططه لسفريه مش عارف ايه بحس
0: لازم
1: انت بالظبط محتاجه تهتمي بالموضوع ده. ما فيش حاجه اسمها بالذات في العربيه اللي انت لو دي اللي هتتحرك بيها بالذات، فتبقى عامل حسابك ان انت دي الحاجات اللي ما تاجلهاش فيما بعد العيد يعني.
0: وقلنا لكم على نصايح كتيره، حاجات لازم الواحد يهتم بيها في عربيته خصوصا كمان في فصل الصيف، يعني الحرارة والسخونية وكل الكلام ده، فكرة ان انت الصيانة تكون في مواعيدها، الكاوتش تبقى مزبط كده وكل شوية تشوف ايه النظام كله، ودخلنا بقى في الهواء ولا نيتروجينو لو فاكرين القصة دي كلها.
1: طيب.
0: فبرضو الموضوع ده لا مش هنستنى

0: ان هما الاتنين خلاص ما بقوش شبانين من كتر ما الاوضه مكركبه. قلت لها اعملها بعد العيد، وها هو احنا وصلنا لبعد العيد. فكره الترتيبات وفكره الصناعه وفي لما بتبقي راجعه من سفريه في لقطه اللي هو انا مش
1: الشنطه دي،
0: انا مش هاخد وقت من اجازتي ان انا اقعد افضي في شنطه، فخلي الشنطه دي تفضل مركونه بقى لحد ما يبان لها، لحد ما لبسك كله اللي في الدولاب يخلص وتبتدي تلجا بقى للايه، للحاجات اللي في الشنطه اللي هتلاقي منه كام كام اللي هتلاقيه مكرمش واللي واللي
1: ايه بقى اللي كان عايز يتغسل، عارف لو
0: بالظبط.
1: نبتدي بقى نشوف شنطه السفر دي، واضح ان هي في حاجات مهمه، لو انا مش لاقي حاجه البسها يبقى في حاجات مهمه في شنطه السفر محتاج ان انا افضيها. الشنطه اللي انت بتعملها قبل السفريه بساعه،
0: صح،
1: اقول لك ما كانش في وقت، انت عارف انك مسافر، فيش يا جماعه فيش، احنا كده في حاجات ما ينفعش ان احنا نغيرها. طيب في ندى بتقول لنا يا جماعه انا كان عندي كميه مشاكل في الشغل وخناقات مع زملاء قبل العيد، وكنت مستنيه بعد العيد اظبط كل ده، غالبا انا فعلا كنت محتاجه الاجازه دي، انا راجعه مش متضايقه من اي حد. هي خلاص واضح ان هو كان شويه ضغط كده في الشغل والاجازه ظبطت كل حاجه،
0: صح،
1: راجعه بنفس لذيذه جدا وبحبكم كلكم ومفيش اي مشاكل.
0: في جايين رساله من حسام غريبه، صباح الفل يا حسام، بيقول انا كنت ماجل بعد الاجازه ان انا انزل اشوف عروسه.
1: ايه ده
0: غريبه جدا،
1: في اوفر دلوقتي بعد العيد؟ ده ستيل خلص حد
0: بالظبط، يعني يعني تحس ان هو راح اجانس في مشوار محتاج يروح، يعني غريبه جدا يا حسام، بس برضو عرفنا الموضوع ده، هل انت مثلا مضغوط عليك بقى لك فتره، انت يا ابني محتاجين ومش عارف ايه والكلام ده، محتاجين ان احنا
1: يعني بيعجبني قوي قرارات الاسباب الغريبه لقرار الجواز،
0: انا هنزل اشوف عروسه بس بعد العيد
1: بالظبط.
0: طب هي كل حاجه بتيجي، فهي اصل هي بتيجي كده ما بتبقاش
1: المفروض يا جماعه،
0: صح ولا ايه؟
1: والله بص هو الموضوع طبعا بيختلف من شخص
0: للتاني،
1: وانا حابه ان انا اتكلم في الموضوع
0: ده، دبلوماسيتك
1: حابه والله ان انا اتكلم. قرارات الـ قرارات الزواج بناء على ايه بقى؟
0: صح.
1: يعني في حد يقول لك لا انا خلاص انا عند سن ال 30 مثلا انا لازم ابقى متجوز، يجي سن ال 30 يلا انا هتجوز. طب ايه يا معلم انت ايه؟
0: صح.
1: مش زرار، في بقى ترتيبات وحاجات كتيره بتتعمل عشان انت اصلا تكون جاهز
0: مهيئ للزواج. يعني حتى نفسيا
1: نفسيا ومعنويا،
0: فما تستعجلش حسام عامه، يعني خليها يعني فاهم قصدي، خلي الموضوع ياخد وقته، وفي الاخر كل حاجه ان شاء الله تيجي في وقتها،
1: هو نصيب
0: يعني.
1: خلي النصيب يجي في ميعاده، بلاش الحاجات دي عشان بنندم بقى بعدين، مش لازمه بقى. بس كده. في مين تاني مأجل ايه بعد؟
0: طيب في حد بيقول يا جماعة انا بسمعكم دلوقتي من الاجازة، انا واخد الاربع ايام الاجازة دول مع اليومين اللي كانوا قبل العيد. ده انت اكيد مدير واكيد ليك حد في الاتش ار،
1: صح؟
0: يعني انت في شويه فساد اداري عندكم في الشركه.
1: جميل.
0: لو ده متوافق عليه، ده انت كده واخد من الخميس اللي قبل مين يا ما شاء الله.
1: مفيش ده بقى، ما شاء الله نسي اصلا هو بيعمل ايه في حياته.
0: حلوه.
1: لا احكي لنا برضو شغال في مجال ايه،
0: احكي لنا عملتها ازاي
1: بالظبط،
0: يعني
1: يا مصر بتعمليها ازاي؟
0: على فكره من ساعه ما الاغنيه دي طلعت وبنشوف حاجات على السوشيال ميديا
1: ما شفناش.
0: بجد بتسالي بجد اللي هو يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: بتعمليها ازاي
0: حقيقي والله؟
1: حاجات لذيذه جدا وحاجات صح. مرعبه وحاجات ما بنشوفهاش في حته تانية غير في مصر.
0: عندنا في مصر عامه بنعرف نستخدم الساوندز والاغاني
1: بشكل كرييتيف جدا،
0: بشكل كرييتيف، يعني مثلا من
1: يعني.
0: الاغاني اللي هتفضل معلمه معايا دايما الاغنيه كانت مؤثره جدا وايموشنال قوي، اللي هي او عاطفيه جدا، بتاعت حسين الجسمي، اللي هي بتاعت رمضان في مصر حاجه تانية. بس احنا بنستخدمش الاغنيه دي، وفعلا هي ليها الموسم بتاعها، فالمفروض نستخدمها في ايه، في فيديوهات كده لذيذه، الناس لابسه لبس معين
1: بالظبط، والسحور
0: لا انت تلاقي مثلا دي نزل عليها فيديوهات خناقات الشارع العشر دقايق اللي قبل الفطار بالظبط. في مصر حاجه
1: رمضان تانية. في مصر حاجه
0: بس
1: تانية.
0: هو في مصر فعلا حاجه تانية والله، ده حقيقي
1: المعاني.
0: خصوصا الناس اللي عايشه بره، ولما بتيجي تخطف لها اسبوع ولا يومين في رمضان في مصر. والله دايما يقول لك رمضان في مصر حاجه تانية، بس احنا استخدامنا للاغنيه دايما بيبقى على فيديوهات من نوع تاني. فيا مصر بتعمليها ازاي؟ برضو بنشوف فيديوهات مختلفه، والله الفيديوهات دمها خفيف يعني وكده، فبرضو بنتساءل فعلا يا مصر بتعمليها ازاي بالظبط كده.

0: اه في ايه تاني؟
1: في ايه تاني؟ اه لا يا جماعة مش قادر اواجه بعد العيد وبيعيط. ده مين؟ ايه يا محمود؟ خلاص يا محمود، بعد العيد علينا حق كلنا. بعتولنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6، ورقم تليفون الارضي 3835-021.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
2: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
2: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم؟
2: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
5: يا صباح الهنا

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين معاكم ان شاء الله لحد الساعه 10. وبالنسبه للناس اللي بتقول لنا فين مزيكه الاثنين الحزين, احنا قلنا بعد ما رجعنا لكم بعد اجازه طويله احنا فرحانين ان احنا رجعنا معاكم تاني, فهنلغي الاثنين الحزين ده ونخليها الاثنين اللي جاي ان شاء الله.
2: الاثنين اللي جاي
1: نعمل الثلاثه خلاص بقى ان احنا رجعنا خلاص خدنا على الوضع, فممكن يبقى يوم الثلاثاء
2: عادي مفيش اي مشكله. طيب في محمد خالد بيقول لنا مع احترامي لرأي علم النفس مفيش احسن من الاكل والمرعى وقلة الصنعة في الاجازة.
1: اكيد
2: بالظبط
1: ده بعد الاجازة بقى مش هنتكلم فيما بعد الاجازة اللي انت مأجله كنت وشايل همه بقى فكرة بعد العيد ان شاء الله. ادينا جينا بعد العيد فده كابوس ازلي لناس كتير جدا.
2: اسلام عبد الوهاب بيقول لنا مأجل اخرج لبعد العيد.
1: طبعا في خروجات كتير احنا هنتقابل بعد العيد كده كده
2: بالظبط, او يعني الخروج عامة في ناس بتفضل ان هي لا اخرجوا انتوا في العيد وازحموا الاماكن كلها وبسطوا واعملوا اللي انتوا عاوزينه, انا بقى هخرج في الفضاء انا مش هخرج معاكم كلكم. يعني في ناس فعلا بتبقى مأجلة حاجات لبعد العيد يعني حسب ظروفها برضو, وفي ناس تحب الروقان كده ما تحبش الزحمة والدوشة وكل الكلام ده, فنخرج بعد العيد بقى بعد ما الناس تكون ايه خلصت خروجاتها كلها. طيب بعد العيد يا جماعة أول يوم شغل أهو وبجد هعيط ونفسي أروح. مين؟ منا معلش يا منا مش لوحدك يا منا ناس كتير والله. في برضو آية بتقول رحت أجدد ترخيص العربية آخر يوم قبل العيد وللأسف كان زحمة والمكان قفل قبل ما فحص عربيتي يحصل, فطبعا مأجلاها لبعد العيد يلا نعيد الموضوع تاني. هي الفكرة برضو ان الناس كلها بتفتكر حاجات معينة مهمة جدا قبل العيد وتروح ما تعرفش تخلصها. كلنا بنفتكر قبل العيد نجدد الرخصة, كلنا بنفتكر نظبط العربية, كلنا بنفتكر نروح نعمل مشوار البنك لان البنك هيبقى اجازة فهتلاقي مصر كلها واقفة طوابير على البنك, فللأسف يعني بنفتكر وبنحس ان احنا كده ايه مخططين صح انا خلص بقى المشاوير دي قبل العيد عشان العيد بقى مزبط الدنيا, وتلاقي ان انت اخترت الوقت الغلط تماما وتأجلها لبعد العيد. في منار بتقول انا في ورطة والله لان نسيت ان في حياة بعد العيد, حياة اصلا مش شغل. في حياة
1: في وسط الاجازات الطويلة دي بيجيلك وقت من الاوقات لما بتسألي سؤال هو النهارده ايه النهارده الثلاث ولا الاربعه, بتحسي بالاحساس بتاع
2: جميل
1: انا فعلا انا متخاذل انا مبسوط ان انا مش شايل المسؤوليه ولا هم اي حاجه, فانا من كتر ما انا مش شايل مسؤوليه انا مش عارف النهارده يوم ايه.
2: صح,
1: فعلى قد ما هو السؤال بتحس ان انت في غفوه كده بس في نفس الوقت بتحس برضو ان انت لا يبقى انت كده مستمتع او مسحول عامه, عيدك سحلك بشكل معين مخليك مش عارف النهارده يوم ايه. ممكن تكون بتحصل لك عامه في الايام العاديه ان انت تبقى ايه ده انا كنت فاكر النهارده الخميس, ده انا كنت جاي على النهارده اخر يوم شغل في الاسبوع,
2: في بيبقى بتحصل
1: بتبقى في فايب كده معينه
2: جايبك ان هو ده الويكند اخر يوم شغل, هو مش اخر يوم
1: دي
2: شغل.
1: ممكن تبقى بقى دي غفوه تانية بس بتصعب عليك نفسك اللي هو انت من كتر الشغل ودخلت في اللوب بتاع الشغل فانت مش عارف الايام من بعضها.
2: صح,
1: ده احساسها غير السؤال اللي بيتسأل بتاع هو احنا النهارده ايه اللي بيتسأل في العيد,
2: ولو سألت الاثنين
1: نفس السؤال بس احساسهم عكس بعض تماما.
2: يعني حتى الشخص وانتوا في الاجازه اللي بتسأله هو النهارده الايه يقول لك ليه. احنا في العيد احنا اجازه النهارده اجازه,
1: والتاني يبتدي برضو على فكره يعني ممكن تشككيه في نفسه يعني السؤال نفسه
2: لا اوعى. انا خايف اعرف النهارده الايه, انا خايف يطلع اخر يوم اجازه
1: التلات باين لو انت كمان مش متاكد
2: حاسس انه مدي على تلات
1: فبنبتدي نخش في الحته دي, فده معناه ان احنا شالين ايدينا عن حاجات كتير, لكن لما بتحصل بقى فيما بعد العيد وفي الايام العاديه تحس لا ده انا صعبان على نفسي ان من كتر الشغل اللي ورايا والتراكمات والسحله دي بقت الايام كلها شبه بعضها.
2: يلا.
1: لا مش عايزين نوصل للمرحلة دي,
2: نرجع افتكر ان صح. انت بني ادم. انت مش ماشي في الساقية, لا انت بني ادم الحمد لله, دي الاجازات بقى اللي بتفكرنا ان احنا لسه بني ادمين, وللأسف احنا بنقول كده لان يعني خلاص هو دي ظروف حياتنا الحمد لله على كل شيء. في برضو مين بايه يا منى ده؟ منى بتقول انا اجازه من الاربع اللي قبل العيد، بقالي 12 يوم اجازه، فانا هخليها النهارده قعده تعارف بيني وبين الشغل والزملاء. كان اسمك ايه؟ انا فاكراه.
1: لا وانا عايزك تركزي شويه مع نظرات الزملاء بقى بعد الاجازه الطويله دي يا منى.
2: يعني نظرات الزملاء والجمل اللي هتترميلك وحمد لله على السلامه وجاي على نفسك كده ليه، لا حاجات كده. بصي مفيش ولا الهوى، انت مأجزه بقالك 12 يوم، فانت عندك سلاح مضاد لاي كلمه هتترميلك كده ولا كده. انا اجل
1: تجاه من فتره نقاهه، فما تبوظيش بقى اللي انت عملتيه ده كله بان انت في جمله من الجمل اللي هتتقالك النهارده ان هي تعكر صفوك، صح ولا يا عم فان؟
2: صح.
1: ماشي يا عم،
2: مفيش حاجه هتعكر صفوي.
1: ماشي يا عم،
2: ولا هتبوظ لي افكت الاجازه.
1: ماشي.
2: مايكل وحشتنا جدا يا مايكل والله. بيقول انا عشان مدير نزلت الاجازه كلها شغل وخليتهم ياخدوا اجازاتهم عشان ضغط الشغل، فانا ما خدتش اجازه. مايكل المضحي والله بطل يا مايكل، بطل يا مايكل. شوف ضحى عشان قال لك انا قعدت اشتغل وسبت. انا ليه حاسه ان انت بتهزر؟ قعدت اشتغل في العيد وسبتهم هم ينزلوا اجازه. حد ياكد لنا يا جماعه لمديره مايكل يقول لنا هل عمل كده فعلا ولا هو بس بيشتغلنا الصبح؟ صباح الفل عليك يا مايكل. في مين تاني؟ انا هسحب منك المايك ده.
1: المايك نفسه؟
2: المايك هقفله لك.
1: ماشي،
2: لازم اقفله لك من عندي.
1: في ناس لسه بتفوق وتصحصح بتقول لك احنا النهارده من الايام اللي صحينا مقلوبين على وشنا، ما هو بقى عشان ما اهلتوش نفسكم ان انتوا تظبطوا الموضوع ده من يوم السبت مش الحد، يعني انتوا استغليتوا الاجازه لحد اخر قطره فيها، وده مش عيب برضو على فكره، حاجه لذيذه جدا، بس بتيجي تندم بقى لما تيجي تدفع ضريبه ان انت ما حسبتهاش كويس في الردات الاخيره بقى في الوقت الاخير ده. انت كنت لازم تهيئ نفسك ان انت تخش السرير بدري، تصحى اليوم اللي قبله اصلا، يعني امبارح ده كان يوم انت المفروض تعمله ديمو ليوم الشغل، يعني مش هقولك تصحى في مواعيد الشغل بس في نفس الوقت ما تسيبش نفسك لنص اليوم كده وتصحى براحتك ومن غير حاجه، لا كنت تصحى بدري الساعه 10 ونص 11 وتكمل بقيه يومك عادي وتفرهد وكده بحيث ان انت ترجع خلصان اخر اليوم فتخش على النومه بتاعت انا بكره عندي شغل.
2: بالظبط كده، يعني العقل لما بيطلع المفروض ان احنا بنعمل كده. اليوم اللي قبل الشغل خلاص يا جماعه نهيئ نفسنا للشغل، نظبط اليوم بتاعنا، نشوف لو احنا راجعين من سفر مثلا فكره الشنطه دي نفضي الشنطه، نأهل نفسنا. حد يقفل له المايك بتاعه، حد يقفل له المايك بتاعه. والله العظيم مجد صباح الفل عليك يا مجد والله، يعني اهم حاجه عندنا ان احنا نكون بنضحك
1: مجد،
2: دي اهم حاجه.
1: صباح الفل يا مجد.
2: صباح الفل عليك.
1: ماشي.
2: بس للاسف البني ادم انتوا عارفين عشان بنبقى فيه طمع معين، فلا ده يوم قبل الاجازه يعتبر اجازه فانا لسه مأجز، زي ما انا تخاذل زي ما انا عايز، وبكره بقى لما نروح الشغل
1: يحلها بقى الفحل،
2: يأهلني ان انا رجعت الشغل
1: واحدة واحدة. طيب خلينا نطلع نسمع شيرين مفيش مرة، بعد كده نرجع نكمل معاكم تاني في حلقة يوم الاثنين من عيش صباحك على نجومة في ام ونجومة في ام.

0: علاء الشيخ. احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: لا مش حاسينها
1: يعني مش
2: ودي مش هتفرقع.
1: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكره شقيه
1: بجد. ده انتوا الاشقيه بقى
2: بالاي اي. رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرييتيف اندستري سمت يوم 3 و4 يونيو في هارت ورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سمت، سيب الابداع لاصحابه. رقم التسجيل الضريبي 5548613999.
3: نجومه ام ونعلف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

صافمت وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا لسه بنتكلم على موضوع الرجوع من الشغل، بنقول دي فتره نقاهه مش عارف ايه، احنا جايين من فتره نقاهه. ففي داليا بعت لنا تقول نقاهه ايه يا جماعه، ده انا رايحه دلوقتي اطرقع لهم.
2: شوفي مايكل يا داليا عملي، يعني اشتغل هو في العيد وادى زمايله كلهم اجازه، وانت راجع بعد العيد
1: تطرقعي
2: بطاقه، يعني واضح ان انت الاجازه ما كانتش احسن حاجه.
1: ماشي، في مين بعت لنا الرساله دي؟ في حد بعت لنا ده عاشور، بعت لنا بيقول العيد وانا بطشياته. ماشي يا عم، الشفت واللي منه. صباح الفل.
2: العيد وانا بطشياته فعلا.
1: ماشي،
2: لا بس خلاص يا جماعه، يعني نحاول كده نرجع واحده واحده. يعني مفهوم ان اول يوم ده خلاص معظمنا للاسف محدش بيأهل نفسه من قبلها بيوم، اول يوم ده هو اللي بيأهلنا، بنسيب الشغل هو اللي يأهلنا. الامر الواقع يخبط في وشنا كده، هو امر واقع، عارف، خبطه كده في الوش.
1: ماشي، في عاطف بيقول انا شركتي القديمه مديه اجازه العيد لحد يوم السبت اللي جاي، بس انا للاسف كنت قدمت استقالتي قبل العيد والنهارده اول يوم ليا شغل في الشركه الجديده. عارفه
2: ده
1: في كوميك كده بتاعت حد معين، عارفاه؟ اللي هو نوت اونلي بات اولسو، اللي عارفه
2: عارفاها؟ فاهمه قصدك،
1: عارفه الكوميك اللي انا بتكلم عليها المعينه دي؟
2: مش شايفاها دلوقتي قدامي،
1: اللي هو في القطر. عارفاها؟ انت بتشتغليني؟ ما هي فانا بتحب عامة تمرهم
2: استنى بس،
1: وده جزء كبير جدا من فانا قبل وبعد العيد عامة، يعني مش عشان احنا بعد العيد فهي مش مركزة، ف
2: هي
1: ممكن ما تبقاش عارفة احنا بنتكلم على ايه، بس اللي هي ايه؟
2: فهماك يعني،
1: تعالى نمرهم الدنيا، مفيش
2: مشكلة،
1: انت صح. واحد تاني بيقول حاجة عكس اللي انا بقوله، انت كمان صح على فكرة، انتوا الاثنين صح. انتوا الاثنين بتتكلموا في نفس النقطه يا جماعه، بس في وجهه نظر، لا هو احنا بنتكلم،
2: انتوا جمال، انتوا جمال، كلكم جمال.
1: صح، وبيريح عامه الاسلوب ده برضو بيودي في حته مش بطاله،
2: لا حته لذيذه جدا. ليه راجعين بعد العيد كده يبقى في طاقه لذيذه وجميله؟ طلع لي الكوميك اللي انت بتقول عليه لو سمحت، وريه
1: في واحد من صناع المحتوى. هبقى ابعت لك الحلقه دي، اعتقد ممكن تكوني شفتيها بس اتكلمنا فيها قبل كده. يعني في واحد من الفنانين الجامدين قوي قوي قوي للناس، معظم الناس او كانش 90% من الناس بتحبه، يعني دايما بيبقى في لقاءاته عامه بيبين لنا قد ايه احنا الشخص ده مرتبطين بيه، من كتر ما هو مريح جدا في الكلام، فهو بيصدق على اي حاجه بتتقال قدامه. متابعه؟ انت عارف بتكلم على مين؟
2: في كذا شخص، في اتنين جم في دماغي
1: يبقى برضه بتفز...
2: يعني لا والله، في اتنين جم في دماغي.
1: مين ومين؟
2: لا مش هقول اسامي،
1: بتبقى بتمرهم. لا طبعا طبعا،
2: والله في اتنين جم في دماغي.
1: ماشي هقول لك اهو. طيب في حد بيقول لك الصوره هي فن، لا مش الصوره دي،
2: شفت بقى
1: صوره تانية.
2: هو طب وريني هو بعت انهي صوره
1: اهو. في حد بقى، في حد جاب الفنان اللي انا كنت بقوله صح، صح يا جلال، هو ده الفنان اللي انا بتكلم عليه.
2: انت مش بتشاركني المسجات ليه؟
1: والله مش مهتم.
2: انا زميلتك هنا في الاستديو،
1: فقد الشرف.
2: ممكن اشوف لو سمحت معاك؟
1: ايه يا فندم؟
2: اشوف الفنان. طيب
1: ماشي ماشي، هقول لك عليه، هبعت لك الفيديو ده لذيذ.
2: فانت كنا بنتكلم عليه ليه؟ جبنا سيره الفنان
1: عشان ال
2: المرحمه.
1: كل حاجه عندك اللي هو فاهم، وتعيدي اخر فاهم، يعني في اوقات تاخدي من جمله اخر جمله اللي قدامك قايلها لك فتحسسين ان انت في نفس الموضوع. كله بعت الاجابه صح، صح يا جماعه. شكرا.
2: بكره تكبر يعني.
1: بكره تعقل
2: وتبقى ملك المرهمه كلها، تلاقي ان الموضوع ده مفيد، مفيد والله، مفيد في اوقات كتير، مش مفيد للناس على قد ما مفيد ليك انت.
1: اكيد
2: انت تمام وانا تمام،
1: صح،
2: مش عايزين وجع دماغ، وجع الدماغ والمشاكل موجوده، هتيجي انت مستعجل على ايه؟
1: طبعا
2: موجوده. بس مش النهارده،
1: مش النهارده،
2: صح، وقت ما يبقى ايه؟ موضوع يكون مستاهل،
1: وقت ما تبقى الموضوع مستاهل.
2: وريني بقى الفنان.
1: هو ده اللي بيعمله بالظبط. طيب لسه مكملين معاكم نتكلم على الخبر اللي موجود معانا ده، وبعد كده نرجع ناخد راي الناس فيه ولا ايه؟
2: اتفضل.
1: تعالوا نقول لكم، عامه كان في نهائي دوري ابطال اوروبا من يومين، لو ما حدش كان متابع قوي، وفي ناس كانت متابعه الصراحه الماتش ده.
2: تابعته انت؟
1: اتفرجت عليه. اه كان مخيب للامال. كنت متحمس لمباراه فما احلى من كده، بس الحمد لله يعني. المهم ده طلع وحش. ايه ده؟
2: اسكت بقى، اسكت بقى،
1: ماشي
2: داري على.
1: طيب المهم وكسيت. فهو خبر متعلق بالمباراه دي، بس مش بالمباراه نفسها. تمام. خبر مأساوي عامه بعض الشيء. ليه؟ لان في يوم السبت اللي فات لما كان في ماتش نهائي دوري ابطال اوروبا بين باريس سان جيرمان ونادي ارسنال، واحد من مشجعين باريس سان جيرمان قال ان دي مباراه العمر ولازم يحضرها في الملعب، وبسرعه فتح موقع حجز الطيران عشان يشتري تذكره السفر للنهائي اللي كان معروف ان هو هيتلعب في ملعب بوشكاش في العاصمه المجريه بودابست. لكن من كتر الاستعجال المشجع بدل ما يختار في قائمه السفر مدينه بودابست اختار بوخارست. بوخارست دي في رومانيا، تفهم قصدي ايه؟ اه. فطبعا ده ما خدش باله عشان الحروف ممكن تبقى متشابهه، كلمه شبه الكلمه التانية، وهو من كتر الاستعجال دخل حجز في مدينه تانية خالص. يوم الماتش المشجع ركب الطياره وهو لابس تيشيرت باريس سان جيرمان ومتحمس وبيغني في السكه، وركب الطياره بتاعته بكل سعاده، ولما نزل المطار ما لقاش فيه اي مظاهر احتفال بنهائي دوري ابطال اوروبا، وهي المباراه او تاني اهم مباراه في 2026 بعد نهائي كاس العالم. ان كاس العالم خلاص حضراتكم عارفين ان هو على الابواب خلاص، يعني كلها كام اسبوع ونلاقي كاس العالم بيدق ابوابه علينا بمواعيده، هيتلعب في المكسيك وكندا وامريكا. فهو هيبقى اهم ماتش في السنه هيبقى نهائي كاس العالم. الماتش اللي فات بتاع يوم السبت ده تاني اهم ماتش في السنه، حتى محبين الكوره دايما سابوا اللي وراهم واللي قدام. حتى انا كان عندي وكنت في سافر وكده ورجع له مخصوص. اه فبالتالي كان ماتش مهم جدا لناس كتير، ده راح عشان يساند فرقته حتى لو مش هيحضر في الملعب، هيروح يتفرج في الفان زون ويشوف مظاهر الاحتفال في الشارع والكلام ده كله. هو راح مدينه تانية خالص،
2: ده من كتر الحماسه
1: اللي هواجه اللي هو فيها.
2: اه من كتر الاستعجال وبسرعه في حاجات ما ينفعش نستعجل فيها.
1: صح.
2: ما ينفعش حجز طياره ايه اللي تستعجل فيه يعني؟ تمام، حلو ان انت متحمس جدا وكل الكلام ده، بس نتاكد نيجي نحجز الطيارة نشوف البلد اللي احنا رايحينها حاجزين صح ولا لا. للأسف بيحصل لنا المواقف دي كتيرة جدا، في حاجات بتبقى كبيرة زي الخبر، صاحب الخبر اللي احنا بنقول لكم عليه انه حجز بلد غير البلد اساسا اللي هو مسافرها وراح يشجع فريقه هناك. وطبعا في حاجات بتكون بسيطة كده وبتعدي وبتضحك والواحد بيقعد يتكلم عليها، بس كلنا اكيد جه في دماغنا كده موقف حصل لنا بسبب التسرع بسبب اللهوجة ودنا في حته تانية خالص. عمل لنا بقى مشاكل، وقعنا في مشاكل كبيره جدا مش عارفين نحلها، لخبط لنا الدنيا. ازاي ما ركزتش يعني لو كنت ركزت ثانيتين ما كنتش بقيت في الموقف اللي انا فيه دلوقتي.
1: صح، في موقف كتير جدا بسبب الاستعجال بتخلينا نخسر كتير، سواء رسائل واتساب، تحويل فلوس، تعمل اوردر اونلاين، تستعجل في لبس معين، تستعجل في ركوب مواصلات معينه، تخش تحجز حاجه مش عارف ايه فيجي لك المقاس بتاعها غلط عشان انت ما ركزتش، انت كنت عايز تلحق السيل وان الحاجه بيقول لك فاضل كام قطعه مش عارف ايه
2: المتبقيه،
1: فبتشتري من غير ما تشوف ما تشوف المقاس، فبيجي لك المقاس الغلط، وبترجع تتاكد من الاوردر تلاقي ان انت عامل فعلا اوردر للمقاس الغلط، فتيجي تخش تجيب المقاس الصح يقول لك لا والله ده كان فيه وخلص، كان فيه وخلص ماشي. يعني اللي تشوفوه يعني. بس
2: استعجال في مسجز الواتساب برضه دي بتبقى كارثه، تبعت مسج غلط، تبعت مسج لحد، تكتب اسم غلط وانت بعتها لشخص تاني، تبعت في الميل بقى يعني ميل شغل ومهم وكل حاجه وكاتب بقى وكل حاجه والاتاتشمنت،
1: هي معادله عامه في بعض المواقف اللي انت بتبقى محتاج تبقى فيها اسمها ايه شيل اللي هو يعني
2: شيل؟
1: لا مش عارف اسمها اللي هو يعني
2: يعني
1: رد فعلك يبقى سريع، يبقى عندك
2: سريع بس يكون في تركيز في نفس الوقت.
1: بالظبط، ده مش الاستعجال، هو بينه وبين الاستعجال شعرايه، محتاج تعرف تفصل ما بينهم كويس قوي، لان الاستعجال ليه نتائجه، وان انت تبقى الريسبونس بتاعك او رد فعلك سريع ده ليه نتائج عامة برضو. في اوقات في ناس عندها ردود الافعال بتبقى بطيئة، في ناس بتستوعب
2: الاستيعاب بيبقى بطيء
1: اوقات، في بعض المواقف في ردود افعال بتبقى اللي هو فاهمه. لسه كنا في سفريه حتى وحصل حاجه عارفه الهواء طير المركبه والهواء طير حاجه. الهواء طير حاجه ما هو من رد الفعل السريع انت فيه ممكن تبقى الحاجه واقفه قدامك في الميه وانت ممكن تمدي ايدك من وانت في مكانك
2: تجيبها تلحقها.
1: بس من
2: الخض اوقات هو ده بيحصل قدامي بجد.
1: خلاص احنا الحاجة
2: انا بتفرج على تليفوني وهو
1: بقت في مدينه تانية. يعني بقت مثلاً في مدينه تانية خالص فهتضطري بقى ساعتها فيقول لك قلنا ما انت كان رد فعلك ما البتاع كانت قدام يا جماعه ما
2: عرفتش السيستم بيهنج كده.
1: طبعا
2: اوقات كتير السيستم بيهنج وانت بتبقى اللي هو وانا ليه مش عارف اتحرك.
1: وفي ناس ربنا بينعم عليهم بسرعه رد الفعل
2: صح
1: تلاقي مش عارف ايه اللي حصل وحاجه بتقع على الارض وامها تجري والحاجه ما بتقع تنزل عليهم عشان ما يحصلش.
2: بنشوف الفيديوهات دي كتير لامهات وابهات اللي هو بيلعبوا مع اولادهم وفجاه الطفل بيبقى مش واخد باله بيقع من على الكنبه تلاقي الاب عمل حركه خزعبليه كده لحق الابن
1: بالظبط.
2: فدايما بنشوف الفيديوز دي ونقعد نقول يعني في سبحان الله كده الاب والام بقى عندهم ردود افعال سريعه تلحق الموقف.
1: ودي بتبقى حاجه هو ربنا بينعم بيها على شخص بس ده مش معناه ان لو انت مش عندك السرعه دي ان انت يعني بس حاول ان انت تنميها يعني فاهم قصدي ايه
2: يعني يبقى في
1: تبقى عندك بس ايه متوقع وخلي بالك برضو ما هو في وقت كده انت مش هتفضل برضو يقظ طول الوقت عادي ما انت بقول لك اجازه وركب مركبه وبتاع حاجه طارت وقعت مش لازم تبقى قاعد باصص بتراقب كل حاجه لا عادي بس في حاجات كده بتبقى انت بعد الشر عامل حساب ان انت عارف ان الكوبايه في حاجه هتقع من على البتاع دي فانت يا تشيلها من الاول يا اما تبقى عامل حساب ان انت يبقى في رد فعل معين
2: وفي ناس لعلمك السرعه رد الفعل بيتخضوا من اللي هو ايه ده انا مش كده اصلا بس انا في الاوقات اللي بقى
1: الادرينالين
2: فيه حاجه
1: اتحرك
2: الادرينالين بيشتغل بقى هوبا لحق الموضوع على طول. وفي وفي ناس ما فيش مهما حصل دايما الصدمات بتخشبهم يقفوا يا ابني اقفل المايك.
1: ما انا قافله كنت قافله والله
2: المكالمه طالعه معايا المكالمه اللي معاك طالعه معايا. فقولوا لنا يا جماعه انتوا انهي نوع؟ هل انتوا من الناس اللي بتتخشب كده وقت الخضه وقت ما يحصل حاجه مفاجاه كده اللي هو تفضل واقف مكانك ما فيش ما بتعملش اي حاجه ولا انت عندك سرعه افعالك كده سريعة؟ وإيه المواقف اللي حصلت لك بسبب إن أنت كنت مستعجل؟ حجزت حاجة بالغلط، بعت مسج بالغلط، بوظت حاجة بسبب الاستعجال وقلة التركيز. الاستعجال ممكن لو قلنا بمقدار تركيز معين الدنيا تبقى لذيذة وتبقى شهل زي ما كنا بنقول، ما عرفش الكلمة صح ولا
1: لا،
2: مشهل كده يعني اللي هو بتنجز الأمور. بس أوقات من غير التركيز الدنيا بتبقى

0: طيب سعر الذهب عيار 24 ب 7736 جنيه للبيع و 7713 جنيه للشراء، اما سعر الذهب عيار 21 ب 6770 جنيه للبيع و 6750 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 54760 جنيه. سعر الفضه عيار 999 133 جنيه للبيع 129 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.

0: ساوث ميد، وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: تبعت مسج لحد تاني، تبقى بتتكلم على حد وتقوم بعد سكرين شوت لنفس الحد اللي انت بتتكلم عنه، حاجة بتبقى يوسف بطل الموضوع ده وبطل الخروج منه يعني، فاهمين؟ بيقع في المشكلة دي بس لا ما شاء الله عليه بيعرف يثبت اللي قدامه، يقنعه ان هو ايه فيش اي حاجة، فيش حاجة دي مش غلطة، انا قاصد ان انا اعمل كده.
1: بسمعك اللي انت قلته، حط نفسك مكاني عاجبك تلمي راجع نفسك بسرعة. طيب في حاجات كتير بسبب
0: ايه الحلاوه
1: دي، في حاجات في الاستعجال كده دايما بتبقى يعني. في حد مره قبل كده كنا شغالين في شغلنا، انت دايما خلينا بس متفقين يعني، لما تكوني انت سبلاير بالنسبه لاي عميل في مصاريف مخفيه كده بتتحط في النص، عشان انت برضو من دور الشركه ان انت تدخلي فلوس للشركه معينه، فهو مثلا كنت شغال في شركه اعلانات، فبتبقى في دايما في عكس ما يعني انت بتعمل زي مش الفاتوره اللي قبلها يعني، انت بتعمل كوتيشن كده بس
0: لل عرض سعر
1: بالظبط كده
0: بتفاصيله بقى
1: بتفاصيله، فانت بتعمل حاجه داخليا وبتبيعها للعميل يعني، انت بتعملها كلها طلعت بجنيه هتبيعها للعميل باتنين جنيه او بجنيه ونص مثلا، تمام؟ فانت الحاجات دي المفروض تبقى داخليه. فمن كتر الاستعجال احيانا ممكن تبعت الايميل اللي المفروض يتباع داخليا ده يتبعت خارجيا، فيوصل للعميل الاسعار اللي هي، فانت يا دوبك الشغلانه تطلع مكيته بسبب ان انت ما خدتش بالك انت بتبعت الايميل لمين، ومن كتر ما انت مسحول في اليوم وكده كده عندك ايميل تبعته للعميل، بس مش الايميل ده،
0: مش الايميل ده خالص
1: اللي بعده، انت كنت تبعت اللي بعده بعد ما تعدلوا الاسعار بالزبط. عشان ايه تعرف رجلك الدنيا كده فجاه بتلاقي ان انت بعت
0: ده اللي احنا هنصرفه يا جماعه في الشغلانه، وده اللي هنقلبه من العميل
1: بالظبط،
0: نقوله بعتينه للعميل شخصيا،
1: فالعميل يعرفه متقلب، فاهم قصدي؟ فانت اتحطيت في خانه ياك، هتفهم طبعا العميل ان دي شغلانه عميل تاني، هيقول لك طب ما فوق في اسم القايمه بتاعت الاسعار دي طالعه باسم انا.
0: ما هو دي غلطه بقى من عندنا،
1: دي غلطه من عندنا، احنا عندنا موظفين مش مركزين، احنا شركه برضو خلي بالك، تفهم قصدي؟ تبتدي بقى هتلاقي لها مخرج، احنا لسه الواد جديد اللي لسه بقى، فاهم قصدي؟
0: لا بيحصل مشاكل كتيره جدا، قله التركيز مع العملاء دي بتبقى مصيبه صوت
1: طبعا
0: يعني، اكتر حد الشخص اللي بيتعامل مع العملاء دايركتلي ده اكتر حد لازم يكون مركز ويعرف يهندل الدنيا، ولو حصل اي مشكله يبقى هو هادي ويحسس العميل انه مفيش مشاكل الدنيا هتخلص على طول، يا فندم احنا تحت امرك يعني، بيبقى في كده
1: صح،
0: لازم يكون في تركيز زياده عن اللزوم، اقفل مع العميل خلص مع العميل اتجنن بقى على زمايلك
1: صح جدا.
0: عادي جدا صح، مش مشكله بينا وبين بعضينا نقطع في بعض بس صح. قدام العملاء يبقى في معامله ثانيه
1: صح. في ميدو صباح الفل عليك ميدو بيقول الاتاتشمنت والميل ربنا يخلي لنا الريكول، الاتاتشمنت اللي هي فكره ان انت بس يبقى في حاجات مرفقه مع الايميل، احيانا احيانا وانت مستعجل ما بترفقش الفايل اللي انت عايز فبتبعت الايميل فاضي وبتقول له انا مستني ردك على المرفقات اللي موجوده في الايميل، يجي يبص على الايميل يلاقي ايه ابيض يا ورد، فانت محتاج ان انت تراجع نفسك،
0: انا مالتي يا بسمي.
1: فانت في حاجه بتعمل ان انت حاجه اسمها ريكول، الريكول دي ان انت بتسترجع تاني الايميل اللي انت بعته، في بعض الشركات الايميل من الاخر كده لو داخلي تقدري تعملي له ريكول عادي، لو خارجي
0: اللي حصل
1: بتفرق بقى من سيستم للتاني، فاحيانا الريكول ما بيبقاش
0: مسعف قوي في كل الحالات طبعا
1: صح.
0: في ايه تاني عندك مسجز تاني؟
1: في ايه تاني؟ في حاتم من فلسطين، ازيك يا حاتم صباح الفل، اخبارك ايه؟
0: حاتم وحشنا جدا جدا جدا يا حاتم، والله انت غايب عننا بقالك فتره، طمنا عليك كده وتغيبش عننا كتير لو سمحت.
1: ماشي. في من رحال صباح الفل يا منى بتقول انا مره بعت للمقاولين تسعير المشروع اللي المفروض يروح للاونر او العميل يعني،
0: بس
1: فهي كده ما قالتش للعميل هي بتقلبه في قد ايه، هي قالت للمقاولين هي بتعمل فلوس من وراهم قد ايه.
0: بالظبط كده، ده اوحش بكتير ده اوحش بكتير،
1: لان هم هيعلوا عليك السعر. طب ما انت مولعه الدنيا، طب ما
0: فيها لخ فيها
1: ما تاكلينا معاكي، فاهم قصدي يعني؟
0: وحشه وحشه وحشه وحشه وحشه وكل حاجه
1: يعني، هتحطي نفسك معاهم في حته، هم بيبقوا عارفين ان انت كده كده هتعلي
0: في، بس
1: مش
0: لما
1: للدرجة.
0: يشوفوها بعينيهم
1: يعرف بعد كده،

0: يعرف بعد كده هو يطلب فين
1: بالظبط كده.
0: يعني مش يطلب الرقم المكتوب،
1: انتوا واخدين من ورايا كذا،
0: مش هيكتب الرقم المكتوب بالظبط.
1: لا طبعا،
0: بس هي هيقل عن اللي هو قايله وهينزل، بحيث ان انت هتبقي لسه كسبانه بس هيقلل من مكسبك ويزود مكسبه هو.
1: يا بشر. يا بشر فعلا
0: صح.
1: نتعلم بقى وما نغلطش الغلطات الصغيره دي عشان ما نرجعش نندم تاني. لا حاجات كتير بتحصل للاسف، تبقى اللي هو مثلا رايح تتكلم مع حد في موضوع وتدلدق بقى في الكلام، فكره ان انت ما تدلدق في الكلام عشان انت مش مركز، او ممكن تكون للاسف للاسف عشان كده بيقول لك يعني لازم تكون ذاكرتك كويسه قوي لو انت عايز تكذب او لو عايز تحور بمعنى تاني. فانت لما تبقى ذاكرتك على قدك وتقرر ان انت تحور وترجع تعترف على نفسك بقى شكلك وحش قوي كده. بلاش، فتركيز بيبقى مطلوب يا جماعه
0: طبعا.
1: في حاجات كتيره جدا، والصدق اهم حاجه عشان ايه الواحد يبقى ماشي
0: طيب.
1: سلكين.
0: في عبده كده بيقول لنا ايه، كنت بلعب دوري منطقه القاهره وكان فريق خسران 1-0، واحد معايا في الفرقه شاط الكوره في ايد المدافع قبل ما الحكم يصفر، كنت انا مسكت الكوره خلاص. فتحسبت عليك انت ده برضو استعجال، دايما يقول لك المدرب يقول لك ايه العب على الصفاره، صح ولا ميدو ولا عبده؟ انا
1: مش فاهمه اي حاجه من اللي انت بتقولوها دي، بس دي تعتبر ايه بقى؟
0: استعجل في مسك الكوره لمسه يد.
1: ايوه
0: فاهم قصدي ايه. ماشي، في حد بيقول ربنا يخليك ميرسي جدا والله. دي مين ده؟ ايهاب، صباح الفل عليك يا ايهاب يا جميل. النهارده بيقول سادس يوم العيد، عملتوا ايه؟ طمنونا عليكم. صباح الفل يا ايهاب.
1: سادس يوم العيد.
0: في حد بعت لي بيقول جالي ايميل بالغلط قبل كده بجدول رواتب الشركه كلها. اقول لك على حاجه بقى. هنا انت هنا بقى ما كنتش الشخص المستعجل، انت كنت الشخص اللي استقبل الحاجه من شخص مستعجل، فبدل ما يبعتها لفلان بعتها لعلان.
1: انت علان،
0: انت
1: بقى.
0: علان. انت هنا لو كنت مستعجل هتلاقي نفسك وقفت كل حاجه في الدنيا، طلبت كوبايه شاي كرك مش عادي، اللي هو تطلب شاي بقى معين اللي هو في 50 في حاجه، مش هيبقى الشاي مش هيبقى عادي، تمسك الاكسلال اللي جات لك دي ترجع ظهر الكرسي لورا
1: وفشار بقى شويه فشار
0: كده وتبتدي بقى اللي هو يا اولاد اللذينة.
1: في جروب كده، في جروب لازم تتبعت له
0: اولاد اللذينة، في جروب بقى ده في الضيق بقى ايه، في الضيق منه خالص
1: طبعا،
0: وممكن ما تبعتلوش، ممكن تقول له تعالى لي على مكتبه على مكتبه عشان عايزك ضروري.
1: مفاجاه مش هتشوفها في حياتك،
0: مش هتشوفها في حته. تعرف فلان اللي هناك ده بيقبض كام؟ ها؟ اللي كل يوم يقول لك روحني عشان ما مش عايز احرك عربيتي. عارف فلان ده بيعمل ايه؟ وهتبتدي بقى ايه
1: معاملتك، هتبتدي تتغير طبعا لزملاء كتيره جدا،
0: وبصيتك لناس وفي ناس هتصعب عليك وهتصعب عليك نفسك، وهتشوف بلوه غيرك، وهتشوف بلوه يعني فاهم قصدي؟
1: فلا الموضوع ده هيغير حاجات كتيره.
0: بس موقف الاستعجال اللي حصل ده من الشخص التاني ليك هيطلع لك محتوى عامة خلال تقعد يومين ثلاثة على الحدوتة.
1: لا ما خد بالك، الحركات دي بتكون محتوى لناس تانية، يعني هي بتبقى مصيبة للشخص المستعجل
0: طبعا،
1: بس بتكون محتوى للشخص التاني بقى.
0: صح،
1: يقعد بقى ده جايالي ايه جايالي
0: ما انا بقول لك هو دي،
1: نقعد نتسلى عليها شوية.
0: صح.
1: طيب يا جماعة والله كان يوم لذيذ. يا رب تكونوا انبسطتوا، ان شاء الله ان شاء الله النهارده اليوم يكون خفيف عليكم وتبقى راجعه يعني بسيطه كده وخفيفه. وزي ما قلنا الاسبوع ده ان شاء الله يعني هيكون ايامه قليله، يعني في يوم كده عدى مننا خلاص، بادئين الاسبوع من يوم الاثنين. ان شاء الله يا رب اسبوع كامل لذيذ عليكم، ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.
0: يلا بينا نسيبكم دلوقتي بقى مع فيروز. احنا قلبنا الحلقه النهارده خالص، ولا كانت حزينه ولا حاجه، بس قلنا نفوق كده. نسيبكم مع فيروز نسم علينا، ودقايق وساره النجار هتكون موجوده معاكم في برنامجها ممنوع الجد، ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. فاني امام ويوسف التهامي في صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم زي الفل.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريم وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي يعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم FM TV. خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور دلوقتي. اخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
6: العاشرة صباحا على نجوم FM.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
6: وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي في سول.
7: مشاورات مصرية غنية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار.
6: وزير الخارجية يؤكد مجددا لنظيره الصومالي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال.
7: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكيني تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي.
6: قافلة زاد العزاء 205 تصل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
7: إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.
6: القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن غارة جوية استهدفت مواقع جنوبي إيران خلال اليومين الماضيين.
7: الصحة العالمية تعلن شفاء 5 حالات من الإيبولا و1100 حالة مشتبه في إصابتها.
6: رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن بدء تفويج الدفعة الثانية من حجاج القرعة للمدينة المنورة.
7: التعليم تحذر من استخدام الكوريكتور عند شطب إجابة بأسئلة الثانوية الاختيارية.
6: الأزهر يعلن بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية للطلبة الوافدين.
7: منتخب مصر يخوض مرنه الأول في الولايات المتحدة استعدادا لودية البرازيل المقررة في 7 يونيو.
6: الأرصاد تتوقع استمرار الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
7: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
6: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا.

دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد، معاكم سارة النجار وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح. ورجعنا بعد العيد، بعد أجازة لذيذة جدا بصراحة. كل سنة وانتم طيبين. وبعد العيد جه يعني خلاص بقى، خلاص بداية الأسبوع. أي نعم، ما بحبش أبدأ الأسبوع من نصه كده، يعني أحب أبتدي الأسبوع يوم الحد. المفروض كنا الباقي يبقى أجازة. حاسة أن في ناس ممكن تبقى عاملة كده، عشان حسيت وأنا جاية كده أن الشوارع ما كانتش زحمة قوي، اللي هو زحمة أنه أول يوم شغل ده، فحاسة أنه في ناس لسه مكملة. أتمنى يكون إحساسي غلط، عشان إيه بس إيه شعور باقي الزملاء. ولكن يا رب تكونوا قضيتوا أجازة حلوة كده، وعيد كان سعيد عليكم، بغض النظر بقى عملتوا إيه، سافرتوا، قعدتوا، أنتختوا، بس يبقى كان أجازة حلوة. فعايز أطمن عليكم كده، عشان حاسة أن إحنا بقالنا كتير جدا طبعا أسبوع من وقت الأجازة، فأسبوع ده كتير. حاسة أنه أكيد في حاجات كتير فاتتني، محتاجة أبقى عارفها منكم وتطمنوني عليكم وعملتوا إيه. هتبعتولي على 015-59-55-1006 أو كلموني على 388-35-022 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. ماشي، بيبقى أنا قبل العيد اطمنت عليكم كده أنكم خلصتوا الشغل بتاعكم ولا لأ. كنت محتاجة أعرف هل أنت من الناس اللي بتخلص الشغل قبل العيد وتخش كده الأجازة وهي فريش وتمام ومريش حاجة، ولا أنت بعد العيد إن شاء الله، عشان بعد العيد إن شاء الله خلاص جه. فالنهاردة في مواجهة كده، أنت والتسكات اللي كانت وراك، اللي هو هيا بقى تعاليلي إيه اللي هيحصل. فاطمنت عليكم في الجزء ده. في بقى جزء تاني، إنك لما بترجع الشغل وزي النهاردة كده بعد أجازة طويلة، بتبقى اللي هو لا يعني لا، هو في فريق بيبقى اللي هو لا يعني ليه اصلا، وفي فريق بيبقى عنده حماس شويه اللي هو انا ريحت وفصلت كده شويتين، فيلا بقى نرجع تاني نكمل شغل ونشتغل والدنيا تكون لذيذه. وزي ما كنت بقول لكم، فكره انه اول الاسبوع ده يعني بدايته ما بقاش بحبها قوي، بدايه اسبوع تبقى يوم اتنين او كده، ولكن النهارده اول الشهر، النهارده يعني 1/6، فواحد ستة برضو دي بداية جميلة جدا. فمعرفش انتوا زيي ولا لأ، انا في اي اجازة طويلة او حاجة كده بفصل تماما، بيبقى عندي شوية قرارات. برجع بشوية قرارات اللي هو بتاع تغيير العالم دي، اللي هو انا هغير الواقع، يلا بينا. لما دماغي بتفصل بتسوحني في حتة تانية، مش هتفضل ساكتة كده. فلما رجعت من الاجازة ولقيت كمان ان هو اول الشهر، حسيت انه طب ما يلا بداية جديدة، ايه المشكلة؟ طب ما يلا بقى ايه، في شوية حاجات كده انت ممكن تبقى خدت بالك منها في الاجازة. مثلا قعدت مع ناس من اهلك او قرايبك او صحابك اللي ما بتشوفوش بعض كتير، فحسيت انك ما قررت طب يا جماعة ما نعمل ده كتير، ما نثبت يوم كده كل اسبوع ولا كل شهر نبقى بنتجمع التجميعة الحلوة دي، احنا ليه ما بنسألش على بعض، احنا ليه مش في حياة بعض اكتر من كده. حسيت انه لا، ما التريحة اللي انا ريحتها دي ما حلوة وخلتني افكر بشكل احسن، خلتني اهدى، طب ما ليه ما ثبتش برضو يوم كده بقى هادي، انا النهارده مش هعمل حاجه، النهارده هبقى فاصل تماما. في طبعا القرار اللي بيجي مع كل البدايات بتاعه ان انا اظبط اكلي واعمل والعب رياضه واروح الجيم وكل الكلام ده، اظن ان هو جه بعد طبعا الفته والاكل الكتير اللي كان في العيد، فده ممكن يبقى من القرارات بتاعه البدايه الجديده. فلو انت يعني كنت معايا في المرحله دي وحسيت انه لا، في شويه حاجات كده انا بعد العيد بقى راجع اللي هو انا ناوي اعملها بعد اجازه طويله واول الشهر، ف يلا حاسس ان انا ممكن اركز فيها شويه، حلاوه البدايات كده وحلاوه التغييرات، فممكن تكون ايه. ابعتولي على 015-59-55-1006 وخلينا نبتدي. ماشي، بالفيلم هقول لكم دلوقتي قصه فيلم، تمام، قصيره كده، وانتوا قولوا لي اسم الفيلم ايه. فيلم كوميدي عن طياره بتضطر تهبط باقي الركاب بتاعتها في الصحراء جنب واحه، والركاب بيقرروا ينظموا نفسهم ويعملوا حكومة وانتخابات من أجل إدارة الواحة. إيه اسم الفيلم ده؟ حاسة إن هو سهل، لو في كده هديكوا هنت كمان، ولكن هو فيلم سهل جدا. فبعتولي الإجابة عشان نرجع نكمل الجيم، وعايزين تسمعوا إيه وأخباركوا إيه وأخبار الشغل وأخبار الأجازات وأخبار الأعياد. يلا بينا.

0: غلف مد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا مستر.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب انا مقدرة جدا طبعا ان احنا لسه بنقول يا هادي لسه مش فاهمين ايه اللي بيحصل. انا ايه اللي جابني هنا؟ بحس انه اي حد بقابله في اي اجازة طويلة بعد ما خلاص قعدت وكلت وخلصت كل حاجة بيجي حد كده يسأل سؤال، هو احنا ليه ما نفضلش كده على طول؟ هو انا ليه ما بقاش قاعد رايق قوي كده ومش هممني انا بعمل ايه، وما فيش تليفون عايز اعمله وما فيش ايميل عايز ابعته وافضل كده؟ يعني هيحصل ايه؟ هو بتلاقي فيه كم اجماع على الموضوع ده، ان هو يا جماعة يعني ايه المشكلة؟ اي نعم عشان احنا بس محتاجين فكرة الاجازة، لو طولنا فيها هنزهق وكل الكلام ده، ولكن بيجي الفترة دي. فانا مقدرة جدا الموضوع ده، ولكن ده ما يمنعش انه تجاوبوا يا جماعة على الفزورة. يعني عايز صباح على عبير. عبير صباح الفل عليك، انت قلتي كل المعلومات بتاعت الفيلم الا اسمه، يعني بطولة مين بس قالت لي اسم الفيلم مش فاكراه. فحاولوا يا جماعة تفتكروا اسم الفيلم، عن هو في المفروض ان هو فيلم كوميدي، يعني عن طيارة بتضطر تهبط بركابها في الصحراء جنب واحة، فالركاب بيقرروا ينظموا نفسهم ويعملوا حكومة وانتخابات عشان يديروا الواحة دي. فايه اسم الفيلم؟ ماشي، وانت بتفكر بقى في اسم الفيلم فكل شوية بقى في القرارات اللي انت عايز تعملها في البدايات الجديدة، عشان بحس انه احنا بداية شهر وبعد اجازة طويلة، فممكن يخليك شوية كده ايه عايز تعمل حاجة مختلفة، عايزة أبقى حد تاني. في محمد عبد الظاهر صباح الفل عليك، بيقول لي انا لا مخلص شغلي قبل العيد ولا هخلصه بعد. ده قرار هو قرر، انا خلاص مخلصتش قبل العيد ومش ناوي بعد العيد، يعني على الله بقى هنشوف ايه اللي هيحصل. فده قرار هايل، فرحانة بيك جدا. آية وائل صباح الفل عليكي، وعايز صبح على دكتور احمد سعيد صباح الفل عليكي، وان شاء الله رجلك تخف وتبقي زي الفل. في كمان احمد متولي صباح الفل عليك. اسلام، قضيت العيد في البيت ونزلت الشغل امبارح وعامل زي اللي واخد رصاصتين. تخيلة جدا، تخيلة جدا. ليه؟ عمرو فوزي صباح الفل عليك، كنت مجاوب صح برضو. دودو صباح الفل عليكي، بتقول لي الحمد لله اتممت الحج على خير ولسه هرجع مصر بعد اسبوع، ربنا يتقبل يا رب. وبعدين مبسوطة قوي انه انا فعلا يعني ربنا يكتبها لنا كلنا، في ناس كتيرة جدا اعرفهم كانوا في الحج السنة دي، حاجة برضو حسها حاجة حلوة قوي، فربنا يتقبل منكم جميعا. احمد السعدي صباح الفل عليك. في كمان ماجد الهواري بيقول لي النهاردة أول يوم شغل بعد أجازة وأنتخى جميلة جدا، وإذ فجأة ألاقي اجتماع الساعة 8:30 الصبح. ليه 8:30 الصبح؟ ليه؟ ومديري بيبلغني أني المفروض أسافر يوم الأربع اللي جاي دبي عشان الشغل، ولسه بنقول يا هادي ويا فتاح يا عليم، ملحقتش حتى أقول صباح الخير. صعب جدا، وبقول لكم في ناس بتبقى مش نفس السرعة، اللي هو راجع عنده طاقة وحماس وعايزين حاجات نخلصها، ويلا يلا خلصنا الأجازة يلا بقى بينا نشوف إيه اللي بيحصل، وبقى في حد تاني اللي هو ما تستنى بس استنى بس هجمع إيه اللي كان بيحصل وإيه اللي كان عندي قبل العيد وإيه اللي داخلين عليه، يعني ثانية واحدة. فلو جالك أي قرار مفاجئ أو أي حاجة حسيت أنك محتاج تغيرها الأجازة دي، قعدت وديت مع نفسك كده خدت بريك لذيذ وحسيت أنه لا بقى أنا محتاج أركز في الموضوع ده أكتر، رياضة، أكل، علاقاتك مع الناس، ومحتاج تلغي حاجة، يعني أنا من الحاجات اللي أنا عارفة أن أنا بقعد أقولها كتير ولكن معرفش ليه ما بعملهاش، قررت أن الأجازة دي أنه أنا مش هركز قوي سوشيال ميديا ولا الموبايل ولا أي حاجة، بقيت باخد بالي أن أخليه بعيد عني وما ركزش معاه خالص وما مفتحوش غير وقت قليل قوي في اليوم وخلاص. الموضوع طلع جميل جدا، جميل جدا ومريح للأعصاب، ومش حاسس ان فايتك حاجة، ومش حاسس انه ايه ده مين فين ومين بيعمل ايه، خالص قاعد مريح الدنيا لذيذة. حسيت انه ده ممكن يبقى قرار كبداية جديدة انه يبقى الموضوع ده مكمل معايا، اتمنى افضل مكملة كده. فلو عندك اي قرار كده جالك في الأجازة، اي فكرة حسيت ان انا محتاج بس شويه تشجيع كده ان انا ابتدي فيها او ابتدي اركز فيها اكتر، ابعت لي على 0 15 59 55 1006.

0: ماشي، ابتدت الإجابات الصح كده إيه تهل، وعشان نكمل بس الجيم وفي نفس الوقت بقى إيه كمل القرارات والحاجات اللي أنت عايز تغيرها كده. بداية من النهاردة أنا هبقى إنسان تاني معايا ساسو. صباح الفل. عاملة إيه؟ صباح الخير.
1: الحمد لله.
0: ما عندكيش شغل النهاردة؟
1: لا عندي شغل طبعا.
0: أوه طب وإيه اللي حصل؟ أنت لسه صاحية حالا؟
1: مش قادرة أجازة بقى 6 أيام، فالواحد كسر على قد ما يقدر.
0: آه يا جماعة والله صحيين الصبح اللي هو ليه
1: أكل ونوم.
0: آه بقالنا كتير قوي كده
1: صعب النهاردة.
0: طب وأنت عامة مواعيدك متأخرة ولا أنت كده متأخرة قوي؟
1: لا أنا مواعيدي 9.
0: طب وإيه اللي حصل إحنا إيه؟
1: لا ما أنا في الشغل بس.
0: آه ماشي
1: بس
0: أوكي. أنا حسيت بس إن إحنا في البيت ولسه بنشوف ايه هنفطر ايه وهنعمل ايه.
1: عندنا شغل النهارده، بدأنا مدرسه.
0: ايوه يا عيني. طب واحساسك ايه كده وانت اول يوم شغل؟ انت من الناس واضح جدا انه انا ما بقول لكم ايه، ما مش فايقه لكم، مش بتبقي راجعه بحماس.
1: مش فايقه خالص، وعارفه الاجازه كان يعني كان قفلنا الاسبوع نكمله هننزل يوم يعني كده محتاجين يوم زياده
0: طبعا
1: نريح
0: طبعا اجازه من الاجازه لو بس ترجع بس ريست كده اللي هو انا كنت بعمل ايه قبل الاجازه والحياه والصحيان البدري.
1: انا بقى نفتكر كنا بنعمل ايه وبنبعت ايميلات لمين.
0: اللهم صل على النبي. طيب بما ان احنا في اول الشهر كده وراجعين فعلا من اجازه ريحتي فيها شويه، هل حسيتي في الاجازه انه في حاجه اللي هو انا بقى محتاجه اركز عليها، بقى محتاجه ابتديها اغيرها، اي قرارات كده؟
1: لا والله ما فيش حاجه، يعني انا سايبه ماشيه كده زي ما تيجي الحمد لله.
0: حلو حلو جدا.
1: بس والصور الحمد لله تمام، فمفيش اي حاجه.
0: فما حسيتيش انه انا في حاجه محتاجه اغيرها؟ انا زي الفل كده.
1: لا خالص.
0: تحفة. انا حلو على فكره، ده برضو حاجه لذيذه انه الاجازات دي بتحسسك شويه انه انا والله الدنيا تمام الحمد لله ماشي، محتاجه بس شويه لله. بريك كده وهرجع تاني انا زي الفل.
1: بيحتاج من وقت الاخر ياخد اجازه كده طويله.
0: أيوة.
1: يستعيد فيها طاقته يعني. أيوة. اكتر
0: ده محتاجه بتبقي بتفصلي بس اللي هو الروتين والضغوط بتاعه الحياه عامه، اللي هو بس ايه انا ارجع بني ادمه شويه بعد كده اجي لكم تاني بقى.
1: عايزين طلباتي ابعتوا ايميلات
0: بالظبط. نعمل عينيا ليك.
1: عارفه عايزين سؤال.
0: اه عارفه انتصار اللي هو ايه عينيا ليك. عينيا. طيب تعالي بقى نلعب الجيم وقولي لي اسم الفيلم ايه؟
1: اسم الفيلم فيلم البدايه.
0: فيلم البدايه برافو عليكي.
1: جميل رايفز نبيه بيه.
0: واحمد زكي برافو عليكي جدا.
1: احمد زكي.
0: ماشي. ده خلاص انا شكرا كده شطاره جدا. طيب تعالي الاغنيه اللي معايا سهله النهارده بتاعت اللغه العربيه الفصحى. ماشي فتعالي نركز ونشوف. يوجد هناك شيء جميل خاص بها، شيء جميل يعود الينا، شيء يتزايد قدره بانتظام. فايه الاغنيه الحقيقيه؟ ماشي. يوجد هناك شيء جميل خاص بها، شيء جميل يعود إلينا، شيء يتزايد قدره بانتظام.
1: ما فيش أي حاجة تغسسيني.
0: طيب بصي هي أغنية تعتبر وطنية يعني أغنية لمصر. خلاص سهلة. وكانت في فيلم كان بيتكلم برضو عن كده حاجات في مصر بطريقة كوميدية، عن حد كان جاي من أمريكا كانوا بيغنوا الأغنية دي.
1: شيرين؟
0: لا
1: مش شيرين.
0: حاجة بيقول لك فيها شيء جميل خاص بيها، والشيء جميل ده
1: حاجة
0: الحمد لله. حاجة حلوة بينا، حاجة كل مدى تزيد زيادة يعني فيها ايه. شفتي بقى. طيب تعالي نلعب. شيرين. مش مشكلة. طيب تعالي نلعب كلمة السر. اوكي انا معايا دلوقتي حاجة مكتوبة قدامي وسأليني اسئلة لحد ما تعرفي ايه هي. هو شيء
1: ايه؟ ماشي. بيستخدم في حاجة مكان مفتوح ولا مكان مقفول؟
0: إيه لا يعني اكتر مفتوح.
1: اكتر مفتوح.
0: بنشوفه كتير جدا حوالينا.
1: مكان ايه؟
0: بنشوفه كتير جدا حوالينا.
1: زرع؟
0: لا حاجة اوحش. لا. من الزرع
1: حاجة اوحش.
0: حاجة بتبقى لما بتزيد بتبقى موترة.
1: أيوة لما بتزيد بتبقى موترة
0: في الأماكن المفتوحة في ال في ال عايز أسهلها لك بس ما سهلها لكيش قوي. حاجة في منها أنواع وألوان.
1: أنواع وألوان.
0: وفي ناس
1: حيوان طبعا.
0: لا مش حيوان، هو جماد، شيء
1: جماد
0: بنستخدمه، وحاجة من الحاجات المهمة اللي بنعتمد عليها في حاجات كتيرة جدا. في ناس بتعرف تتعامل معاها وناس ما بتعرفش تتعامل معاها خالص. واخدين احنا سمعة كستات ان احنا ما بنعرفش نتعامل معاها قوي. خلاص بقى انا قلت لك كل
1: احنا الستات بنعرف نتعامل مع كل
0: على عيني وعلى راسي ماشي. يعني بقول لك بس سمعة شائعة كده. شائعة بس ده كده كده هنسيب الجيم بقى ونقعد نشوف. بس هو يعني اكتر يقعد يقول لك اي بقى بنسوق ايه
1: العربية.
0: الحمد لله يا ربي.
1: أيوة
0: الحمد لله. حاولت انشط الدماغ ولكن الدماغ من الفتة. شكرا بجد يا ساسو، صباح الفل عليكي ونورتيني والله. يوم جميل. باي باي. باي باي. ماشي يا جماعه ماشي. انا عارفه انا مقدره جدا والله، يعني احنا كلنا في نفس الحاله اللي هو بتاعت اللي هو ايه الكلام. الدنيا حلوه والدنيا عيد، فارجوكم على الهادي. ماشي عايزه اصبح على جلال، صباح الفل عليك. ياه انت لسه فاكر الاغنيه؟ ماشي اتمنى تكون عجبتك، ده من قبل العيد يا جلال. في اياد بيقول لي شغلي ايه اللي يخلص، انا ناسي كنت بروح الشغل منين اصلا. ان ده هيفضل المود حاسه الاسبوع ده كله كده، ان احنا هنفضل قاعدين شويه كده اللي هو ايه احنا كنا بنعمل ايه. وده بيزيد كل ما كانت الاجازه اللي انت قضيتها كانت حلوه وفيها راحه كده، وحسيت ان ما الدنيا حلوه ومفيش ضغوط اهو، مفيش توتر، مفيش جلد ذات، انا تمام، والدنيا عيلتي جميله والاكل يعني فاهم، بتبقى فيه كده تقدير للنعم بشكل اكبر بكتير. فبحس ان احنا بنرجع بقى اللي هو ماشي اوكي يلا يلا بينا. فعامه قولوا لي كده لو في اي حاجه انتوا قررتوا تعملوها في الاجازه دي اللي هو تبتدوها بقى، احنا بدايه شهر بعد اجازه طويله حسيت انه لا انا ممكن ابدا حاجه بقى ليها علاقه بيك نفسيا، لو مش هجلد ذاتي، مش هتوتر، مش حد يضغطني، الحاجات دي او بعلاقاتك او شغلك او كده. تعالوا نشجع بعض شويه، يلا بينا.

ساوث ميد، وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي، لسه مكملين معاكم في ممنوع الجد، ولسه بنشوف لو حصل في الاجازه الطويله دي وتخيلت انه خلاص في شويه قرارات كده انت ممكن تعملها وتمام، يعني من غير اي قيود، من غير ما حد يقولك اي حاجه، هتقدر انك تبتدي فيها على طول، تركز فيها او تلغيها او الحاجات دي كلها ممكن تكون ايه، خصوصا انه من بعد الاجازه كمان احنا اول الشهر، فممكن تبقى بس ايه اشاره كده، اشاره انه نبدا نغير اي حاجه. في بقى دراسه نفسيه بتقول ايه، ان الباحثين اكتشفوا فيها ان عقلك بيتعامل مع الوقت كانه فصول في كتاب، فلما بتيجي بداية جديدة مثلا زي أول الشهر، أول السنة، أو أول يوم شغل، حتى بعد أجازة طويلة، العقل بيعمل حركة ذكية جدا، إن هو بيفصل ما بين نفسه القديمة اللي كانت بقى مكسلة بتعك عندها أي بقى

الحاجة مثالية بنسبة 100% أو بلاش، وده مشكلة معظم الناس، و 90% من الحاجات اللي بتفشل بسبب إنه أو اللي ما بتكملش حتى بسبب إنه أنا لا لا لا أنا مستني حاجة معينة، أنا يا هعملها مظبوط يا ما عملهاش بقى خالص ملهاش لازمة، أنا يا إما هعمل الشغل أو حاجة معينة في الشغل أو حاجة معينة في صحتي اللي هو 100% هنزل الجيم 7 أيام بتوع الأسبوع، يا إما منزلش بقى ما معلش فأنا هستنى لما الجيم القريب يفتح، وهستنى لما مش عارفة في الشغل يجيبوا المكتب الجديد، وهستنى مش عارف إيه، فبنقعد بقى نقعد سنة ورا سنة والحاجات دي. أو اللي بيحصل بقى العكس، إنه يلا بقى حماس بزيادة جدا، ففي حاجة أنا ما كنتش بعملها خالص هبتدي أعملها بشكل مبالغ فيه، فبتعملها أول كم مرة وبعد كده لا خلاص بنريح بقى، اللي هو بيبقى لأن العقل بيتعامل معها إن هي صدمات، اللي هو لا لا لا لا حضرتك أنا ما كنتش بتحرك من على الكنبة، فجيم إيه اللي هننزله 7 أيام في الأسبوع، فلا طب مش هننزل، آخرك هتنزل أسبوع بعد كده تلاقي نفسك أنت مش عارف تكمل، لأن عقلك ابتدى إن هو إيه، لا ده صدمة، ده أنا ما كنتش متعود على حاجة زي كده، فلازم يبقى الموضوع واحدة واحدة خطوة خطوة بالقطارة كده زي ما بيقولوا، أو عادات صغيرة بحيث إنك توصل للنجاح على المدى الطويل. ماشي، في حد بيقول لي، ده أحمد إكرامي، النهاردة الامتحانات بدأت، فيا رب يا ريت ندعي لهم بالنجاح إن شاء الله، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الناس اللي بتمتحن. وكنت قبل الأجازة كنت بقول لكم إنه يا جماعة فكرة الامتحانات اللي بعد العيد دي صعبة بصراحة. فارس، صباح الفل عليك يا فارس، الفتة واللي عملته، أيوة ده حقيقي والله. نور، أتمنى تكون الدنيا تمام، أتمنى، طمني. الأجازة بالنسبة لي بتكون الوقت المثالي عشان أفكر في المشروع اللي هيخليني مليونير واسيب الشغل ومرتب ثابت ده، بس طبعا كلها لسه أفكار. ما ده اللي خلاني أبدأ الحلقة، لأنه ناس كتيرة قوي في الأجازة اللي فاتت اللي هو دايما بيبقى عنده الأفكار دي، اللي هو إيه المشكلة ما تيجي نفكر بقى في مشروع يخلينا قادرين ناخد أجازة عادي، يخليني أقدر إن أنا أشتغل من أي مكان، أبقى بشتغل بالفيو ده، أبقى مبسوط كده، ولكن بنرجع تاني عادي جدا ما عملش أي حاجة. محمد بيقول لي أنا شغال برا مصر، فالقسم بتاعي المفروض شغال فيه 3، رجعت من الأجازة لقيتهم كلهم نزلوا أجازة، وشغلي وشغلهم المتأخر كله على دماغي. فليه أغنية للأحزان؟ ليه أنا يعني شغال لك حاجة كده تفرفش الدنيا شوية، انت شايل شغل قبل العيد والبعد العيد لـ3 غيرك، فيعني ربنا معاك يا رب، ربنا معاك ان شاء الله. فكرة برضو فيه بتبقى فيه شوية قرارات كده بتاعت اللي انا هسيب الشغل بقى ايه بقى بعد الاجازة دي، ما نستقيل بقى، ما انا اقعد في بيتنا بقى ولا اعمل اي حاجة بقى، ولا افتح لي مشروع، ولا اروح بقى اشوف شغفي فين، والحاجات الجنونية دي كلها اللي بتجينا في اوقات الراحة، محتاجين ان احنا بقى نرجع تاني لارض الواقع، او احنا رجعنا لها خلاص النهارده فعليا بدايه شغل من بقالنا اسبوع، ويمكن في ناس كمان كانت واخده اكتر من كده بقى 10 ايام والحاجات دي، ف خلاص مضطرين نرجع، بس اتمنى ان احنا بقى راجعين بشويه كده طاقه ايجابيه، بشويه حماس شويه صغيرين، مش فكره ان احنا خلص الشغل، بس فكره ان احنا ريحنا شويه، فنقدر ان احنا نرجع بقى فخدنا بريك كده من اي ضغوطات او اي توتر كان في الحياه، بحيث ان احنا نرجع بقى نرجع نملي تاني كل الضغوطات وكل التوتر، بس يعني هنحاول ان احنا نهدي الدنيا شويتين. يا رب النهارده اليوم يكون حلو عليكم كلكم، واشوفكم بقى بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد، كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نوبة.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي في سول.
2: مشاورات مصرية غنية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار.
1: وزير الخارجية يؤكد مجددا لنظيره الصومالي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكيني تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي.
1: قافلة زاد العزاء 205 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.
1: القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن غارات جوية استهدفت مواقع جنوبي إيران خلال اليومين الماضيين.
2: الصحة العالمية تعلن شفاء 5 حالات من الإيبولا و1100 حالة مشتبه في إصابتها.
1: اليوم مكة المكرمة تستقبل المعتمرين مع بدء تنظيمات موسم العمرة.
2: رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن بدء تفويج الدفعة الثانية من حجاج القرعة للمدينة المنورة.
1: التعليم تحذر من استخدام الكوريكتور عند شطب إجابة بأسئلة الثانوية الاختيارية.
2: الأزهر يعلن بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية للطلبة الوافدين.
1: وزير المالية يعلن تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل.
2: منتخب مصر يخوض مرانه الأول في الولايات المتحدة استعدادا لودية البرازيل المقررة في 7 يونيو.
1: الأرصاد تتوقع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية.

0: هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الكاميروني يتبادلان الرؤى حول القضايا الإفريقية.
2: مشاورات مصرية غنية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار.
1: وزير الخارجية التنزاني يشيد بخبرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية.
2: قافلة زاد العزة رقم 205 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
1: إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.
2: الصحة العالمية تعلن شفاء 5 حالات من الإيبولا و1100 حالة مشتبه في إصابتها.
1: اليوم مكة المكرمة تستقبل المعتمرين مع بدء تنظيمات موسم العمرة.
2: رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن بدء تفويج الدفعة الثانية من حجاج القرعة للمدينة المنورة.
1: رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة.
2: التموين تبدأ صرف مقررات شهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات.
1: الأزهر يعلن بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية للطلبة الوافدين.
2: وزير المالية يعلن تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل.
1: منتخب مصر يخوض مرانه الأول في الولايات المتحدة استعدادا لودية البرازيل المقررة في 7 يونيو.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.90.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على

مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الانجولي الاستعدادات الجارية لاستضافة منتدى العالمين افريقيا.
2: وزير الخارجية يؤكد الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع ليبيريا.
1: وزير الخارجية التنزاني يشيد بخبرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية.
2: مطار الكويت يستأنف تشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية.
1: قافلة زاد العزاء 205 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.
1: اليوم مكة المكرمة تستقبل المعتمرين مع بدء تنظيمات موسم العمرة.
2: رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن بدء تفويج الدفع الثاني من حجاج القرى للمدينة المنورة.
1: رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات خطط استضافة المزيد من شركات التعهيد.
2: وزير المالية يعلن تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل.
1: التموين تبدأ صرف مقررات شهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات.
2: وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بالكميات والتوقيتات وفقا لطلبات المنتفعين.
1: قافلة بين السينمائيات تفتح باب التقديم للدورة الثامنة من برنامج الاستشارات الفنية للأفلام حتى 5 يونيو.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزة.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يشيد بمخرجات الآلية الثلاثية حول ليبيا ويؤكد دعم الاستقرار الاقليمي.
2: وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي.
1: وزير الخارجية يثمن عمق العلاقة التي تجمع بين مصر والجزائر.
2: وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأنغولي الاستعدادات الجارية لاستضافة منتدى العالمين إفريقيا.
1: مطار الكويت يستأنف تشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية.
2: قافلة زاد العزة 205 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن بدء تفويج الدفع الثاني من حجاج القرعة للمدينة المنورة.
2: رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات خطط استضافة المزيد من شركات التعهيد.
1: وزير المالية يعلن تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل.
2: طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يستأنفون غدا امتحان الفرصة الأولى.
1: التموين تبدأ صرف مقررات شهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات.
2: وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بالكميات والتوقيتات وفقا لطلبات المنتفعين.
1: قافلة بين سينمائيات تفتح باب التقديم للدورة الثامنة من برنامج الاستشارات الفنية للأفلام حتى 5 يونيو.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: يا حبيبتي ذاكري،

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
2: وزير الاستثمار يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع بريطانيا وجذب الاستثمارات.
1: وزير البترول يشارك في افتتاح أسبوع باكو للطاقة بأذربيجان.
2: وزير المالية يعلن تطبيق حزم للتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل.
1: الإسكان تعلن طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني بالعبور الجديدة.
2: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق مع مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
1: قافلة زاد العزة 205 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي.
1: وزير الخارجية يشيد بمخرجات الآلية الثلاثية حول ليبيا ويؤكد دعم الاستقرار الإقليمي.
2: طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يستأنفون غدا امتحان الفرصة الأولى.
1: التموين تبدأ صرف مقررة شهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات.
2: وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بالكميات والتوقيتات وفقا لطلبات المنتفعين.
1: بعد غد الأوبرا تنظم أمسية فنية لطلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عزيزي المستمع اللذيذ، كل سنة وحضرتك طيب، ويا رب تكون بخير ويوم جميل ويوم اتنين لذيذ وخفيف على دماغك وعلى صحتك النفسية. وحضرتك كمان كل سنة وحضرتك طيبة، ويا رب تكونوا أكلتوا أكل لذيذ والعيد كان ممتع بالنسبة لكم. سافرنا أو ما سافرناش، قضينا العيد مع أهلنا أو ما قضيناهوش، أو فضلنا في البيت لوحدنا، كل سنة وانتوا طيبين ويا رب تكونوا اتبسطتوا. عملتوا إيه في العيد؟ ابعتولي أرجوكم. الأجازة كانت مطولة وطويلة وجميلة، وأعتقد إن دماغ رائد شوية، أعتقد من ضغوطات الشغل والإيميلات والمديرين والسي او والطلبات والسيلز والدنيا والإتش آر والخصومات والبصمة يعني أعتقد إن احنا ريحنا شوية. طيب هل الراحة دي ممكن تدوم قد إيه؟ الله أعلم. يعني دماغنا ريحت كده، الدنيا بقت لذيذة، عندك كل ويك إند أو كل أجازة ليك افصل فيها بأي طريقة ممكنة، مش لازم تسافر. لو إمكانياتك المادية لا تسمح للسفر خارج القاهرة، فاصنع أنت رفاهيتك داخل القاهرة. اقعد يا باشا، اعمل حاجة جديدة، اعمل حاجة لذيذة، اتبسط انبساط معين أنت بتحب تتبسطه، شوف مع أصحابك مع أهلك مع الجيران مع نفسك حتى، بس لازم تتبسط عزيزي العزيز، عزيزتي من حقك تتبسطي بجد. طيب بنتكلم عن ايه النهاردة؟ النهاردة هنفتح موضوع شيق جميل هيكمل فسسان دماغك كده، ان انت تكون قاعد كده موطي اللمبة خالص والدنيا هادية في دماغك ومفيش اي ضغوطات. ليه؟ لان كل حاجة النهاردة احنا كنا قبل العيد بنقول ايه؟ بعد العيد ان شاء الله. لا، احنا النهاردة بقينا بعد العيد، فالنهاردة اليوم كان مكربس، فعايزك تهدى معايا خالص، فاهدى خالص كده والدنيا هتكون حلوة عشان الشغل متكربس فوق بعضه. انت اعتقد ان انت خلصت شغل، فتعالى ايه هدي الدنيا معايا كده. السؤال للسيدات، السؤال للسيدات عشان في موقف لازم يتحل. ما هو الموقف؟ ايه الحاجة؟ اسمعي لو سمحتي واسمع حضرتك برضو، انت هتجاوبني، انت كراجل هتجاوبني. ايه الحاجة اللي بتظبط مود الراجل؟ تاني، ايه الحاجة اللي بتظبط مود الراجل؟ طيب مود الراجل في حاجة، في كذا حاجة، في مود للضحك، في مود للمزاج، في مود للتفكير، في مود للراحة، كل حاجة وليها مود. ايه اللي بيخلي الراجل مبسوط؟ حضرتك ابعتلنا ايه اللي بيظبط مود الراجل او بيخليه مبسوط، ابعتلنا على 015-2952-1006، او حضرتك ابعتلنا برضو قولي والله انا يعني مودي بيتظبط بكذا بس ده ما بيحصلش، ونناقش وتعالى نضحك مع بعض ونتكلم ونشوف ايه اللي بيحصل في دنيتنا. طيب هنطلع فاصل رفيع جدا ونرجع تاني، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، اوعى تروح في اي حته، لسه مكملين مع بعض.

لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. والسؤال هو ايه اللي بيخلي مود الراجل كويس؟ هل مثلا البلاي ستيشن والفيديو جيمز والالعاب؟ هل هي اكله معينه؟ هل هي سفريه مع اصحابه وحط تحت اصحابه دي 100 خط؟ هل هي قعده القهوه؟ هل هو انه يقعد لوحده ويفصل كده يفضل باصص في السقف؟ مش عارفين ايه اللي بيظبط مود الراجل. حد من الستات يقول لنا ايه اللي بيظبط مود الراجل، ولو في راجل برضو يقول لنا ايه اللي بيظبط موده، ايه اللي بيخليه. يعني انا مثلا ممكن اللي يظبط مودي شويه ان انا اتمشى والعب رياضه، يعني ده ممكن يظبط مودي جدا جدا جدا. او السباحه العوم دي بتظبط مودي جدا جدا. فايه اللي بيظبط مودك بقى انت كراجل؟ قول لنا كده، ابعتوا لنا على 015-2-952-1006. في حاجات كتير جدا بتظبط مود الراجل. في ناس مودها بيجي مع الساعات مثلا، او اما يجيب لبس جديد، بالذات الساعه، دايما مع الراجل الساعه او الجزمه اللي هي جاب جزمه بقى حاجه يعني اللي هو كان نفسه فيها، او ساعه كان نفسه فيها مثلا ماركه. في ناس تانية بيجي معاها البلاي ستيشن والجيمز والالعاب والحاجات دي كده خلاص. في ناس تانية الافلام، يخش سينما يتفرج على فيلم معين، عنده هارد كده، هارد ديسك عليه افلام معينه، يقعد كده. ايه، في حد اكله معينه، طاجن عكاوي مثلا، شويه لحمه بالبصل مع رز بالشعريه، الله، شويه فته عليهم موزه ضاني كده مثلا محمر، ياه. طيب ابعتوا لنا على 015-2-952-1006 ايه اللي بيظبط مود الراجل. ابعتوا لي دلوقتي، والستات اكتر هي اللي هتجاوب، مع ان انا عارف ان الرجاله هي اللي هتقول الجواب الصح جدا، عشان هم اللي عندهم المفتاح. لسه مكملين معاكم على نجوم في ام ونجوم في ام تي في.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

عزيزي المستمع لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والسؤال كان بيقول ايه اللي بيخلي مود الراجل كويس؟ هل هي سفرية؟ هل هي قاعدة قهوة مع اصحابه؟ هل هو بلاي ستيشن وقاعدة كده في البيت تحت التكييف ويقعد يلعب؟ هل هي طاجن من الطواجن الجميلة التي تطبخ في الفرن زي مثلا طاجن العكاوي او طاجن لحمة بالبصل او طاجن البامية مثلا؟ ولا هل هي قاعدة تلفزيون او دخول سينما او قاعدة مع واحد صاحبك معين؟ عندنا حاجات كتير قوي قوي قوي ممكن تتقال. طيب مساء الخير، معاك احمد حنفي، عايش في ايطاليا. بيظبط مزاجي جدا لما بكون في المطبخ بتاعي واعمل اكلة حلوة. شكرا ان انت فكرتني. والراجل ده بقى ما بيعملش اي اكلة، ده بيعمل اكل ايطالي لانه هو قاعد في ايطاليا، فعنده الباستا الإيطالية المعمولة فريش لسه، وعنده الصلصة اللي لسه فريش برضو، وعنده الريحان الفريش، فبيطلع أحلى أكل أكيد. طبعا طبعا طبعا، جميل جدا. طيب قولولنا كده على 0152952006 إيه اللي بيظبط مود الراجل من وجهة نظر حضرتك برضو، بما إن جوزك أو خطيبك بقالكوا حبة مع بعض، إيه اللي بتشوفيه متغير وليه ما بتعملهوش؟ يعني ليه ما بتعملهوش مفاجأة اللي هو شوف إيه اللي بيزبط مودك وهعملهولك؟ ابعتولي كده على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: في تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
2: وزير الاستثمار يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع بريطانيا وجذب الاستثمارات.
1: وزير البترول يشارك في افتتاح أسبوع باكو للطاقة بأذربيجان.
2: وزارة الزراعة تعلن توريد 4,300,000 طن من القمح المحلي حتى الآن في الموسم الحالي محققا طفرة غير مسبوقة.
1: وزير المالية يعلن تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل.
2: الإسكان تعلن طرح محل تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني بالعبور الجديدة.
1: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
2: إزالة حالات تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالفيوم والشرقية.
1: باسم 22 دولة عربية وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: بعد غد الأوبرا تنظم أمسية فنية لطلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع اللذيذ، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ويوم اتنين لذيذ خفيف على قلوب حضراتكم وعلى نفسية حضراتكم وعلى معدة حضراتكم. طيب للماميز اللي مروحة من الشغل دلوقتي ومش عارفة تطبخ ايه، ممكن نعمل أكلة سريعة ونفكر مع بعض. طالعين من عيد لحمة، كلنا لحمة كتير، كلنا فتة، كلنا حاجات مشبعة، تعالوا نعمل حاجة خفيفة النهاردة وسهلة. طيب نفكر مع بعض، بقالنا كتير ما كلناش فراخ صح؟ طيب ممكن أكلة خفيفة لذيذة، ألا وهي صينية فراخ فيليه معمولة متشوحة مع شوية خضار وفلفل ملون. الله، فكرة جميلة قوي. طب ممكن نعمل ايه؟ طب ما تخليهاش فيليه كده كاملة، تيجي نقطعها حتت صغيرة ونشوحها مع الخضار، ألا وهو فلفل ملون وبصل وشرائح من المشروم. الله، طب فكرة جميلة قوي دي، مع شوية بهارات، مع فص توم كده مفروم، وهننزل معاهم عزيزتي العزيزة بشوية مكرونة مسلوقين، ونقلب كل ده في بعضه، الدنيا هتبقى جميلة جدا. لو حضرتك عايزاها كريمي شوية ممكن نحط كريمة لباني، أو ممكن شوية دقيق معهم شوية مية، وهنقلب الموضوع كريمة معمولة في البيت، وهنزود شوية لبن. الله، دي بقت أكلة جميلة جدا. عايزينها ريد صوص أو بصلصة، صلصة حمراء. طيب هنحط طماطم في الكبة أو الخلاط ونضيفها للفراخ الجميلة ديت، وبعدين نضيف معلقة صلصة جوعت جدا، وهنحط نفس المكرونة المسلوقة عليهم اللي هي البنة دي، أو ممكن اللي هي الاسباكيتي، جميلة جدا، أو اللي هي الصغيرة، مفيش أي نوع مكرونة. أكلة سهلة وبسيطة، وحضرتك عملتيها بسرعة للأولاد ولزوج حضرتك في طبق واحد وفي حلة واحدة، والكلام جميل. هو يدوبك بس في حلة تانية بنسلق فيها المكرونة دي، أمرها سهل، بتتغسل بسرعة، كلام جميل. نرجع بقى لموضوعنا، ماشي، إيه اللي هيزبط مود الراجل؟ في واحدة هنا بعتالي سؤال جميل جدا، أو مش سؤال، إجابة جميلة جدا. مساء الخير، أنا هبة مراد كريم من بورسعيد. يظبط مود الراجل وبالذات زوجي بثقة القعدة معايا بكل تفاصيل يومنا. مين يومنا دي يا أستاذة مرات كريم؟ طيب ده شيء جميل، أنا حابب صراحتك جدا، يا رب ما تتحسدوا، وأرجو أن فعلا كريم يكون بيقضي أحلى الأوقات مع حضرتك وبيكون موده كويس معاك، ده شيء عظيم جدا جدا، وياريت تستمري على ده وتدينا اسمها ايه؟ يعني شو بتعملي ايه؟ يعني ايه السر؟ ان الراجل يقعد مع مراته ويقضي احلى وقت مع مراته، ده شيء نبيل وجميل جدا، ياريت كلنا نعمله وبنعمله. ودلنا الاسرار، بتعملي ايه؟ شيء جميل. طيب ابعتلنا او ابعتلنا على 0152952006 تاني، 0152952006، ايه هو اللي بيظبط مود الراجل؟ قولنا دلوقتي كده، يلا بينا.

0: Industry Summit يوم 3-4 يونيو في Artwork Mountain View High City بالقاهرة الجديدة. Creative Industry Summit سيب الإبداع لأصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجومة فأم ونعلى فأم الراعي الإذاعي الرسمي.
3: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغالي نجومة فأم
4: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في حد بيقول يا ريت تكلمني عشان فقد الشغف تماما ولسه خارج من الشغل ورايح الجيم وتعبان. طب ايه؟ طب اكلمك اخد نيجاتيف انرجي ليه؟ طيب مالك؟ قول لي ايه اللي حصل؟ انت المفروض تبقى مبسوط، خلصت شغل ورايح الجيم كمان. طيب بمناسبه موضوع الحلقه، ايه اللي بيخلي الراجل موده حلو؟ في واحده كاتبالي انا جوزي بيحب الستات. غلط غلط نكتب كده، وغلط تبقي عارفه، وغلط يعني ما تاخديش موقف يعني. يعني مش غلط ان انت تبقي عارفه، يعني انت عارفه تمام، بس ما تكتبيش كده، مش صح. ماشي، موضوع غريب قوي. اللي بيبسط، اللي بيخلي مود الراجل كويس، الزوجه الفرفوشه. وليد من فلوريدا. ماشي اوكي. انا كامل جوزي بيحب البلاي ستيشن والستات برضو. انتوا كلكم ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي عمل في وباء انتشر؟ في مرض هنا ولا ايه؟ في شعرايه في الاستوديو. ماشي تمام. ماشي، كنا بنقول ايه اللي بيخلي مود الراجل كويس؟ هل البلاي ستيشن؟ هل القعده لوحده؟ هل القعده على القهوه مع اصحابه؟ هل صحابه؟ هل اكله حلوه؟ هل ان هو يقف في المطبخ ويعمل اكله؟ هل ان حد يقف له في المطبخ ويتعمل له اكله؟ في حاجات كتير جدا. ابعتوا لي على 01529251006. الستات بالذات تبعت لنا تقول لنا ايه اللي بيبسط مود الراجل اكتر، هل هو البلاي ستيشن، ام هل هو حاجه تانية، ام هل هو طاجن مثلا؟ ابعتوا

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: صاف مد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

اللي بيبسط الراجل ما تطلبش منه فلوس خالص، لكن ستات بقى وايه وكل ده كلام فاضي. ماشي، هو الراجل لما بيطلبش منه فلوس طبعا بيفرح. هو جات لي المسج دي كتيرة قوي. اللي بيظبط مود جوزي هو الرأس. يعني ايه؟ ماشي، ما هو يرقص يعني، ولا هو اللي بيرقص يعني؟ يا جماعة ما تخلوناش احنا. ماشي، اللي بيبسط الراجل ان الست تسيب الراجل في حاله عشان يعرف يشتغل وتبطل تطلب كتير. حسام حسن، مدريد. صح، ماشي. برضو انا جوزي بيحب الستات. ايه ايه يا جماعة، ايه المسج الكتيرة دي؟ في منها مثلا حوالي حاجة 100 وحاجة. كله اللي بيظبط مود جوزي ستات، يعني ايه؟ طيب انتوا بتقولوا ايه؟ تعالوا نشوف. مساء الضحكة الحلوة من أخف دم في نجوم في أمن، حبيبي الملايين. اللي بيغير مود الراجل من حلو إلى وحش إننا نطلب الفلوس، واللي بيغير مود الراجل من وحش إلى حلو إننا نعمل لهم حلة محشي. يا سلام. مها من الرياض، شكرا يا مها، صديقة وعزيزة على البرنامج. صديقة عزيزة على البرنامج والله يا مها. يا جماعة أنا بشكركم جدا على هذه الحلقة الخفيفة الجميلة، واللي بيظبط مود الراجل إن هو يكون، اللي بيظبط مود الراجل إن الست تكون مستريحة. شفتوا العقل؟ شفتوا الحكمة؟ اللي بيخلي الراجل موده كويس وهادي ولذيذ إن الست هي اللي تكون مبسوطة ومودها كويس. ده يخلي الراجل موده كويس. عارف لو الست مودها وحش، والله العظيم انت مودك هيبقى وحش. شوف، ما حدش فكر في هذه الفكرة. لو الست مودها وحش في البيت انسى. الحيطان بتزعل، الدواليب بتعيط، الحمام بيكشر، المطبخ بينزف، الصالة بتزعق، الليفنج روم بيصرخ. الست تضحك في البيت مودها حلو، الترابيزات تزغرط، النجف ينور، السبوتات تفتح، الشبابيك تشرق، الشمس تدخل حتى لو بالليل تلاقي الشمس شرقت، السرير تلاقي الملايات طايره في الهواء والمخدات بترقص سلو مع بعض عشان الست بتضحك. الراجل يضحك يتنيل بنيله، ما لناش دعوه، كل الجماد ده سكت، بيبقى جماد بقى ساعتها. لكن الست تضحك ما يبقاش جماد بقى، يبقى من المتحركات. الست تزعل يبقى من المهينات، يزعلك كده كده. بشكركم جدا على هذه الحلقة الجميلة، وأتمنى أن كل ست تكون سعيدة عشان الراجل يكون سعيد في حياته، عشان الست هي المصدر والإلهام إلى الرجل للمعيشة الصحيحة والكويسة والمستقرة نفسيا. شكرا جدا ليكم، أشوفكم يوم الاثنين اللي جاي مع حلقة جديدة على نجوم في أم ونجوم في أم تي في. كفاية كده.

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: صافمت وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11 900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: 34 مليار و900 مليون دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
2: وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع شركة من أذربيجان تفعيل شركة استراتيجية طويلة الأجل بقطاع البترول والغاز.
1: وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكوري للتصدير والاستيراد.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي السفير البريطاني لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري.
1: رئيس الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
2: وزارة الزراعة تعلن توريد 4,300,000 طن من القمح المحلي حتى الآن في الموسم الحالي، محققا طفرة غير مسبوقة.
1: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
2: إزالة حالات تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالفيوم والشرقية.
1: باسم 22 دولة عربية، وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: بعد غد الأوبرا تنظم أمسية فنية لطلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي لإذاعة الرسمي.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نسلم على الناس،
2: يلا بينا.
1: جاي لك زيارات كتيره من البلد.
2: كلهم جايين يسلموا. وحشتوني.
1: منورين البرنامج، منورين الدنيا، والحمد لله على سلامتك يا رب. صراحه البرنامج كان ناقصه حاجه، واكيد ابو حمزه مش هينكر ده عمرو سلم. طبعا انكار طول الوقت
2: البرنامج كان تمام، هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بينكر اصلا. يعني
1: البرنامج كان زي الفل. الله عليك يا مديرتنا، ده انت بقيتي يابانيه بجد قوي خالص. ده احمد ربيع بيقول مروان كان بيعملنا وحش وبيزهق علينا، مستغل عدم وجوده، كان ناقص يضربنا ما تغيبيش عننا تاني.
2: ده لا مش هسيبكم تاني لاني انا عارفه مروان.
1: بس انا بكتب الاسماء إيه؟ عندي نجوان. مساء الفل، ازيك يا نجوان؟ كل سنه طيبه وكليومكم حلو. زيكم ويارا، البرنامج نور بيكي
2: حبيبتي. والله يا نجوان وحشتيني.
1: نجوان اللي بتحبك وتبعت لك وانت في الاخر، يلا
2: دي حبيبه قلبي.
1: حماده المصري، مساء الفل، بيقول وحشتوني جدا مروان ويارا، الحمد لله على السلامه يا مديرتنا. ما بقى كفايه بقى حماده جو مديرتنا ده،
2: واحد بيقول لك يعني كذا مره متضايق، مستاء
1: مستاء
2: مستاء جدا.
1: مساء الفل عليك يا مارو، البرنامج من غير يارا كان وحش جدا الصراحه. ده مصطفى عبد ربه كده درش كده درش ماشي تمام.
2: ما نحرمش منكم ابدا، المره الجايه كلكم معايا في اليابان.
1: او كلام. مساء الفل، الحمد لله على السلامة يا رضا. نبيل حماد بقول برنامج من غيرك زي وجودك بالظبط، وحشتينا بجد. اليابان وشرق اسيا كلهم كانوا فرحانين بوجود يا رضا.
2: والله بيجملك
1: يعني
2: بيجملك.
1: يا جماعه انا لعلمك يا نبيل، انا نبهت على رايك كتير، ما تجريش ورا الناس، ما تقعدش تقول لهم 1 دولار بليز والحاجات اللي بتعملها في مصر دي.
2: شفت حيوانات عمري ما شفتها في حياتي
1: إيه؟
2: هناك ولعبت معاهم. عارف الاوترز؟
1: لا.
2: في حيوان كده اسمه اوتر. وفي حيوان اسمه كابيبارا.
1: اوكي.
2: عارف الجيني بيج والهامستر؟
1: اه.
2: هو زي الجيني بيج والهامستر بس قد كده.
1: اوكي.
2: قد الكلب الجولدن ريتريفر، حاجه بجد
1: كبير قوي كده. اوكي.
2: والاوترز دول حابب اوريهم لك كده.
1: ماشي.
2: لا لا لا، شفت حاجات تيمون وبومبا. عارف تيمون؟ هذا الحيوان اكلته وقعدت معاه
1: فعلا
2: وشلته.
1: عصبت عليه بسجاير سيجاره. في كمان احلى مسا على الجنرال دي مها. يا مها مساء الفل عليكي، اخبارك ايه؟ بتسلم علينا وبتقول لك يارا ما كانتش عايزه الاجازه تخلص وترجع للروتين، وحشتوني يا نجوم الاذاعه. مها من الرياض سابقا في مصر. ماشي يا مها، الحمد لله على سلامتك للرياض. عبد الرحمن من مكه، مساء الفل، نورتي البرنامج تاني، ده الرقم لاخره 833. الحمد لله على سلامتك يا يارا. ده محمد شتات، يا محمد
2: يا محمد مساء الفل عليك.
1: هلا هلا. ده عبد الرحمن من مكه، الحمد لله على سلامتك يا يارا. دي علياء التميمي، مساء الفل عليك يا علياء، وتقول مساءك ورد وكل سنه وانتم طيبين. مين تاني؟ مساء الورد استاذ مروان، استاذ يارا كل سنه وانتم طيبين. ده بيقول بحبك يا مصر، وده احسان عبد القدوس من اليمن.
2: يا مساء
1: الفل عليك يا احسان. هادي مين؟ عبد الهادي من الرياض، مساء الفل، بيقول عيدكم مبارك، كل سنه وانت طيب ابو حمزه، وعيد سعيد عليك، وعيد عيد سعيد عليك كمان يا عبد الهادي. سمير من برايتن، يا سمير بيقول مساء الورد وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب اين انت؟ كنا مرتاحين، ربنا يعينك يا استاذ مروان.
2: ده ليه كده؟ طيب
1: محمد
2: ليه؟
1: ربنا يخليك يا محمد، والله بنتنا برضه محمد، هنعمل ايه؟
2: مبسوط يعني انت بالمسج دي الوحيده،
1: قرش البراني ترميه يرجع لك يعني. احمد السعدي بيسلم عليكي وعلينا، مساء الفل عليك يا ابو حميد. اسلام، مساء الخير، نورتي بيتك ومطرحك يا يارا. كنا منسأل بالميم، منسأل عليكي، وكان مروان بيتاثر بغيابك، وشويه شويه كان هيعيط، كان مش عارف لا يروح ولا يجي من غيرك.
2: انا عارف، هو كان تايه، انا عارف ان هو كان تايه.
1: ده مين ده؟ ده اسلام. ماشي يا اسلام،
2: مساء الفل عليك يا اسلام.
1: بس كده
2: الكلمه اللي اتعلمتها نونسو، اريجاتو جوزايماس.
1: بالاداء ده
2: لازم كده. مش اريجاتو جوزايماس، لا اريجاتو جوزايماس، كونيتشيوا، اريجاتو جوزايماس. طول الوقت بيقولوها، ما بتسمعش غيرها.
1: الناس هناك فعلا بتمشي تبتسم لبعض ويهزوا راسهم لبعض.
2: ده بجد.
1: حاجه لطيفه.
2: ما فيش حد بيكشر في وشك ابدا. بس واشاره، يعني اشاره، حتى لو الشارع فاضي والاشاره قافله محدش بيلمس الشارع. بس
1: ما فيش لا ما هناك في احترام للحاجات دي
2: كل حاجه بس طيب خلينا نطلع فاصل ونكمل يلا. طبعا كل المسجز ونشوف بقى الاخبار اللي معانا النهارده 015 59 55006 نسمع اصاله ونرجع على طول.

شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.

0: 634480.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
2: وبحكي لك عن الأيام
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيش معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: فانا قلت لهم لا ما ترفضوهاش خليها ترجع تاكل عيش برضو هي غلبانه يعني بتجري على يتامى
2: بتجري على اكل عيش
1: بس أوكي. فقالوا خلاص خليها في المخبز وجبنا فتره الظهر
2: اوكي انا موافق
1: والله شفت امبارح المنين بس ما عجبنيش كنت هجيب لك
2: منين
1: بس ما عجبنيش
2: هيجي يوم
1: حد احلى واجيب لك منين
2: ماشي خلاص انا مستنيه المنين
1: محمد رجب بيقول لك اوهاي جوزايماس عيد سعيد عليك وحمد لله على السلامه يا يارا حمد المصري بيقول انا من الناس اللي بعت ليارا على انستغرام يا مروان قلت لها ارجعي البرنامج بيقع من غيرك انستغرام هو ايميل البرنامج كويس يا حمد عشان نعمل لك اي بلوك على كل السوشيال ميديا
2: وانا شفت ورديت ورجعت
1: عبد الهادي ربنا يخليك عبد الهادي بيقول والله احلى ايام دي كانت ويارا غايبه كنت خايف من صراحتك دي يا مروان بس بجد البرنامج بيكون احلى بوجودها وبالذات وهي بتناكب فيك ده عمرو سلام والله عمرو ماشي يعني انا ماشي مساء الخير يا مروان انت غلطان ان انت كنت بلغت الامن ما يدخلش يارا بس طيبه قلبك دي هي اللي عامله فينا كده ومخليه البرنامج كله دوشه ده هاني امين مساء الفل هاني ما انا بقول لك هاني والله بتصعب عليا
2: لانها
1: كذا مره تقف بره وتعيط ودخلوني وانا بشتغل هنا يا جماعه وانا يعني
2: واسمعوني الساعه 5 هتلاقوني على الراديو بجد وبتاع
1: بجد وبتاع في رامي اللي بيعمل لنا الصور بتاعت بعد بيقول لك صباح الفل معلش كنت فين في اليابان
2: طوكيو رحت طوكيو
1: شارع الفجالة في اليابان
2: رحت طوكيو رحت كيوتو رحت اوساكا
1: في كمان ده مين ده الرقم اللي اخره 591 ده السعود امجد من الخرطوم بيقول عامله ايه يا رب المره الجايه خديني معاك اليابان ماشي
2: نعمل رحله هنظم رحله نطلع مع بعض بأوتوبيس كلنا
1: محمد رجب بيقول كمل رسالتي يا مروان قول ان البرنامج ما كانش ليه طعم من غير بيونسي ده ده ده ده وجهه نظرك انت بس انا ما اعتقدش ان انت بعت لنا خالص
2: مروان عمره ما هيقول الحقيقه
1: انا قريت المسج اهو يعني انا قريت الرساله اهو
2: بعد ما هو طلب منك تقراها بالكامل
1: منورين يا مروان انت ويارا في كمان مين تاني والواحد ما يسمعكوش فتره الا ويرجع ليكوا زي ما انتوا هنعمل ايه طيب ده مين ده حيدر يا حيدر مساء الفل
2: الحمد لله
1: في كمان لا مروان ما ينفعش في اي حاجه ما ينفعش الستات في اي حاجه ده ياسمين مدحت بيقول ما ينفعش الستات في اي حاجه بيحلوها مش عارف ليه ما ينفعش
2: ولا ينفع ولا انت ما ينفعش الستات في اي يعني ما ينفعش كوما الستات في اي حته
1: ستات كوما هاشتاج فان تايمز
2: جت ريدي وذ مي
1: في ايه تاني بس كده دي المسجز حتى الان
2: طيب خبر يهمك ويهم كل الناس اللي بتحب الكوره مواعيد مباريات منتخب مصر في مجموعات كاس العالم 2026 بتوقيت القاهره خلاص ابتدت رحله منتخب مصر رحله المشاركه في كاس العالم 2026 اللي هتكون موجوده او اللي بتتلعب في امريكا وفي كندا وفي المكسيك المنتخب هيخوض منافسات المجموعه السبعه مع منتخبات بلجيكا ايران ونيوزيلندا مصر هتلعب مع بلجيكا يوم 15 يونيو الساعه 10 بالليل بتوقيت القاهره هتنلعب مع نيوزيلندا يوم 22 يونيو الساعة 4 الصبح بتوقيت القاهرة مصر مع إيران هنلعب يوم 27 يونيو الساعة 6 الصبح بتوقيت القاهرة
1: طيب خلينا نقول الأيام 15 يونيو ده هيبقى يوم 2
2: وعندك 22 يونيو و22
1: برضو هيبقى يوم 2
2: و27
1: ده هيبقى يوم سبت
2: يعني 27 مع إيران اثنين اول اثنين مع بلجيكا ثاني اثنين اللي هو يوم 22 نيوزيلندا يوم 27 مع ايران البطوله هتقام في امريكا وكندا والمكسيك وهيشاركوا 48 منتخب للمره الاولى في التاريخ وكمان مصر هتلعب مع البرازيل مباراه وديه في امريكا يوم الاحد 7 يونيو ففي ماتش ده هيبقى لطيف
1: ماتش لذيذ مباراه وديه فعلا منتخب مصر
2: بس كده فدي كده خبر سريع عن اللي بيحصل دلوقتي
1: صحيح
2: بس اخبارنا موجود على نجوم اف ام دوت نت تقدروا تشوفوها في اي وقت وطبعا تقدروا تبعتوا لنا على 015-5955-1006 نسمع اغنيه سريعه ونرجع نكمل اخبارنا طيب يلا نسمع عصام النجار ونرجع على طول بعديها

0: اقصد وجود يارا بيحلل برنامج دي. ياسمين مدحت
1: يا ياسمين والله تسلمي لي حبيبه قلبي.
0: مساء الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين، الحمد لله على سلامتكم. دي ماجي، الله يسلمك يا ماجي. هي يعني احنا رجعنا من اجازه العيد ويارا رجعت من السفر، ف قلنا نقول لك يعني. اسلام سيد مساء الفل بيسلم علينا بيقولوا وحشتوني جدا، ويلكم باك يا يارا، بصراحه البرنامج من غيرك وحش، ما تسيبيناش تاني لمروان عشان كم مذنبنا في فتره غيابك، تعالوا نقنقوا معايا بياكل بسله ورز. بيقول عندي سؤالين، الاول ليارا، انا اعرف خمسه اسميهم يارا احلى من بعض، ايه سر اللي اسمائهم يارا حلوين؟ والتاني المروان، تتوقع مين ياخد كاس العالم السنه دي؟ لو انت بتعكس سيره في السؤال الاولاني السؤال التاني ملوش موقع من الاعراب، ده انت ده مجامله
1: يعني.
0: وزي كده ازيك يا مروان،
1: هو عايز يرضي كل اللي هو يارا انت لطيفه، انت شكلك حلو. مروان هقول لنا انت شايف مين هيكسب؟
0: ازاي يا عمو عامل ايه؟ دي بالظبط كده اللي انت عملت.
1: نشكرك والله، اشكرك على كلامك الجميل.
0: بس مش هترد على سؤال كل سنة كل سنة وانتم طيبين. جوسيانا، يا جوسيانا مساء الفل. في الرقم اللي اخره 501 ايه ادعي لسمسم تنجح، الله يبارك لك. ماشي ان شاء الله ربنا ينجح.
1: هو احنا في امتحانات الفتره دي
0: اعتقد
1: الثانويه المفروض امتحاناتها
0: هتبدا هتبدا قريب. مين اهو بعد مساء الفل على فخر صناعه المعادي فخر صناعه المعادي والحمد لله على سلامتك وابو حمزتنا، يا رب تبقوا استمتعتوا باجازه العيد، ربنا يخليك يا مينا. كنت عايز اعرف يارا، لبستي الكيمونو التقليدي بتاعهم واكلتي السمكه بتاعتهم اللي مش بتتعمل الا في اليابان؟
1: كنت عايز اعمل، هم عندهم حاجه اسمها كيمونو اكسبيرينس، ان انت بتروح تاجر كيمونو وتمشي بيه، بتشوف ناس كتير جدا ماشيه بالكيمونو، بس هو الصبح الجو كان حر قوي، ان انت تلبس هذا الكم من اللبس عليك وانت ماشي، وبعدين بيلبسوك شراب بشبشب كده
0: يعني بصبع وبقيت الصوابع في حته،
1: وبعدين انت اصلا ماشي بالجزمه اللي هي معموله للمشي، الحاجات اللي هي تمام، ورجلك وجعاك من كتر المشي، فما بالك بقى لو هتلبس شراب بشبشب
0: وقباب
1: بجد.
0: بس كنت جربتيها مثلا ربع ساعه 10 دقائق؟
1: حسيت حر قوي وحوار قوي يعني، كنت عايزه اعملها بس مش قوي كده. انت بتمشي بشمسيه، انا ماشيه بشمسيه طول الوقت مش شمس.
0: يعني اللي انا شايفها اللي شفتها في الصوره دي شمسيه، انا فاكره كيس زباله.
1: لا كل حاجه عندهم يو في بروتكشن حتى الشمسيه. الناس هناك بتلبس، الستات تحديدا ما بيبانش نقطه من جلدها من كتر ما هم بيخافوا على بشرتهم من الشمس.
0: اوكي،
1: بيبقوا لابسين
0: بس الشمس هناك مش حارقه قوي كده.
1: لا
0: يعني
1: هي
0: في افريقيا
1: الحته دي، ما هي بص بقى، انا كنت فاكره زيك زمان لغايه ما حصل لي في تايلاند. فالشمس يا دعم مالكم يا جماعه، ليه نازلين البحر ونازلين البسين ببرانيت وبهدوم، لابسين هدوم حاجات بكم. فبتكتشف ان الشمس عندهم انت ما بتحسش، انت انا اتحرقت حرقه هناك، كان الجلد بيقع من على دراعي بحتت قد ايدي. وانت مش حاسس، الشمس عندهم غريبه جدا جدا.
0: الشمس ده ولا
1: استوائيه؟ هنطلع فاصل وهرجع لوحدي اكمل الساعه الثانيه.
0: انت بتقول لي الجلد بيقع حته كف ايدي دي اللي
1: والله العظيم من كتر ما انا اتحرقت
0: اتحرقت.
1: فين السن بلوك بتاعي؟
0: I was like لا مش امل.
1: طب احنا لازم نطلع فاصل عامة عشان في نشرة اخبار بعد شوية ونكمل قصصنا مع الساعة الثانية. ابعتوا لنا على 015-595-5006 فاصل ونواصل، خليكم معانا.
2: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل 15%، وحافظ عليها من 3 ل 4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
4: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
3: أيوة.
4: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
3: أيوة.
4: من غير مصاريف؟
3: أيوة.
4: وهتوصل في نفس اليوم؟
3: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: السادسة مساء على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء الضاحية الجنوبية في بيروت ويهدد بضربها حال استمرار ضربات حزب الله لمستوطنات الشمال.
2: وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية باكستان ويناقشان تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت الشقيقة.
2: 34 مليار و900 مليون دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
1: وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع شركة من أذربيجان تفعيل شراكة استراتيجية طويلة الأجل بقطاع البترول والغاز.
2: وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكوري للتصدير والاستيراد.
1: وزارة الزراعة تعلن توريد 4,300,000 طن من القمح المحلي حتى الآن في الموسم الحالي، محققا طفرة غير مسبوقة.
2: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
1: إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالفيوم والشرقية.
2: باسم 22 دولة عربية، وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
2: بعد غد الأوبرا تنظم أمسيات فنية لطلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: والله الوقت بيجري، ادينا بنبتدي
2: هي الاوقات الحلوه كده بتعدي. هافا هافا
1: بنبتدي الساعه الثانيه والاخيره اهو.
2: يا على موضوع الساعه الثانيه ده
1: وحشتك اكيد صح؟
2: لا. مصر بتستضيف بطولة الألعاب الأفريقية للجامعات 2026 بمشاركة 45 جامعة. مصر هتنظم بطولة الألعاب الأفريقية للجامعات في نسختها الـ 12 لسنة 2026 واللي هتقام من 9 ل 16 أغسطس المقبل. هيشارك في البطولة أكثر من 45 جامعة أفريقية بتمثل 17 دولة. المنافسات هتكون في 18 لعبة رياضية مختلفة، من بينها كرة القدم اللي هتكون ضمن الألعاب الإلزامية في البطولة، وعدد من الجامعات هيشارك في استضافة منافسات البطولة زي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الأهلية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ده بالإضافة لنادي العاصمة في لنادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة. استضافة مصر البطولة هو في إطار جهود الدولة لدعم الأنشطة الرياضية وتعزيز التعاون الأفريقي في مجالات التعليم والرياضة، وده بيسهم في توطيد العلاقة بين الشباب الأفريقي وتبادل الخبرات بين الجامعات في المشاركة.
1: أوكي طيب.
2: حلو
1: طبعا. بالنسبة للجو الحر قوي اللي احنا فيه ده، هو إيه الشيفت اللي حصل؟
2: أول امبارح ابتدت الدرجات، بس هي معليتش يعني. امبارح أنا نزلت كانت الساعة مثلا أول امبارح اللي هو السبت كانت الساعة 1 ظهر كانت 33 34.
1: انا النهارده جايه كانت 38. يعني بص انا اللي قدامي دلوقتي،
2: ما جربي كده تسافري تاني ممكن درجات تزيد.
1: يعني بكره 35 و35 دي هنا يعني في اكتوبر، يعني معناها ان انت جوه شويه بقى في وسط البلد ناحيه المعادي مصر الجديده بتبقى اعلى شويه يعني. بكره 35 20، بعده 36 22، يوم الخميس 37. احنا كل الدرجات الحراره اللي قدامي لمده 10 ايام اللي جايه اقل حاجه 35 و34، ده اقل حاجه، الباقي كله 6 و7. احنا واضح انه خلاص بقى ما بقاش يعني مش موجة حر.
2: هو مش موجة حر
1: لا. طيب انا قلت ابص كده
2: سلام منورانا
1: كده، بص على الدرجات. هنرجع طبعا ونكمل كل الابديتس والاخبار، وابعتوا لنا بقى 015 59 55 1006 نسمع هيفا ونرجع.

0: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: غيرت النجم،
1: الشمس راحت من
2: خليته يطير،
3: مش لازم تصوير يا كوير يا كوير يا
1: انا لعب الاي اي. رسالة لكل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال Creative Industry Summit يوم 3 و4 يونيو في Heartwork Mountain View iCity القاهرة الجديدة. Creative Industry Summit، سيب الإبداع لأصحابه.
4: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
5: نجومة فأم ونعلى فأم، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
7: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا
2: خبر؟
1: يلا بينا.
2: اوكي. انت عارف ان الجو حر كمان بطريقه غريبه في اوروبا, في فرنسا تحديدا.
1: مجهز الخبر.
2: اوكي. اوروبا بتعاني من الحراره, فرنسا بيقفلوا مدارس, وكهرباء بتقطع في ايطاليا. في موجه حر غريبه مش طبيعيه بتمر على كذا بلد في اوروبا, وده خلى الحكومات هناك تاخد اجراءات استثنائيه عشان الناس تقدر تتعامل مع الجو. فرنسا مثلا قرروا ان هم يقفلوا المدارس وقت الظهر عشان يحافظوا على الطلبه من ضربات الشمس, وفي نفس الوقت ناس كتيره في باريس نزلوا نهر السان عشان يعوموا ويبردوا نفسهم يعني, وده مش بيحصل عاده في الوقت ده من السنه, خصوصا الحراره هناك وصلت ل 38. في اسبانيا بقى الجو درجات الحراره وصلت ل 40 درجه تقريبا. الشواطئ هناك كانت زحمه جدا بشكل مش متعودين عليه او مش طبيعي, لان الناس والسياح طبعا كلهم بيحاولوا يهربوا من الحر اللي هم فيه ده, وعشان يستحملوه فيعملوا ايه, يروحوا للبحر. الخبراء بيقولوا ان السبب هو تغيرات مفاجئه في الطقس في اوروبا, وبيحذروا ان النوع ده من الموجات ممكن يزيد اكتر في المستقبل بسبب التغير المناخي. الحكومات كمان بتنشئ

0: الناس خصوصا كبار السن والمرضى والاطفال انهم يقعدوا في اماكن بارده ويشربوا ميه كتيره وما يتعرضوش للشمس وقت الذروه، وفي متابعه مستمره من الارصاد مع احتمال ان الموجه دي تفضل كام يوم كمان. وكمان في دعوات لتقليل استهلاك الكهرباء علشان الضغط على الشبكات. وفي ايطاليا بقى فالوضع اصعب شويه لان البلد بتعاني من حر شديد جدا. في تورينو الحراره وصلت 37، في روما وفلورنس في انذار احمر، وفي اماكن في الجنوب الحراره جوه المدارس وصلت 53 درجه، وده خلى مدرسه تقفل تماما. وكمان في انقطاعات في الكهرباء في الشمال مأثره على الحركه، والناس هناك تقريبا مش لاقيه راحه، مش عارفه تنام بالليل يعني لان الجو لسه سخن جدا. هم مش متعودين على ده يعني. احنا لحد ما متعودين على الدرجات العنيفه دي. هم هناك مش مهيئين لده، ناس كتير ما عندهاش تكييفات اصلا يعني، اخرهم يبقى في مروحه في البيت.
1: ده حقيقي.
0: فطبعا هم مش ناس يعني، بتشوف ناس بيجي لهم فعلا ضربات شمس وهيت ستروكس اللي هي بتبقى ما اعرفش ضربات حراره ولا اسمها ايه، بسبب ده، لان هم فعلا مش احنا مش بالنسبه لنا انت
1: مش جسمهم مش متعود على درجات الحراره دي.
0: بالظبط.
1: ايه البلاد التانيه نفسك تروحيها؟ انا عندي ثلاث بلاد نفسي اروحها.
0: عايز اروح البرازيل، نفسي اروح البرازيل.
1: ماشي.
0: ونفسي عايز اروح الصين كمان. بس يعني اللي اسمعه من اليابان احلى، فانا بالنسبه لي تمام مش متضايقه قوي. وعايز اروح كيوبا، وعايز اروح المكسيك، وعايز اروح ارجنتين.
1: ماشي. يعني بعيد خالص.
0: انت
1: كوريا، اليابان، روسيا.
0: حلوين. كوريا على فكره انت لو طلعت اليابان اطلع على كوريا لانها ساعه ونص.
1: ما انا فاهم. بس يعني الفكره دي ثقافه ودي ثقافه ثانيه خالص. احنا بس عشان احنا دايما بنربطهم بفكره انه اسيا وشكلهم شبه بعض والحاجات دي، بس لا دي ثقافه ودي ثقافه ثانيه
0: بس
1: خالص.
0: هو مشوار. انت عارف مشكله الحاجات دي ايه؟
1: هي طالعه بس الطيران. بس انت اللي انت عملتيه ده اعتقد هو الصح. ما حدش يعني كنتيش هتروحي تقعدي 3 4 ايام وترجعي.
0: ما ينفعش اصلا يعني. ما ينفع. مش هتقعد انت في يوم سفر، انت في يوم كامل سفر. فانت مش هتروح تقعد يوم سفر و
1: وثلاث
0: ايام
1: وترجع. صحيح.
0: يعني فكره ان انت تروح بلد زي دي زي امريكا برضو اغلبيه الناس اللي بتروح تقعد اسبوعين.
1: ده انا نفسي في روسيا، كوريا، اليابان.
0: اليابان انت لازم تعملها. يعني الحق، لسه بقول لك الحق اعملها وانت قادر تمشي كتير، لان انت لو تشوف على التليفون الساعه بتاعتي عده. انا كل يوم من 25 ل 30 الف خطوه. انت عارف ده معناه ايه؟ انت عارف ده
1: معناه ايه؟ ان انا بمشي وانا نايمه.
0: لا بجد انت بتوصل لمرحله رجلك بتوجعك وجع. أيوة. بيبيعوا هناك حاجات
1: بس التمشيه بره في اوروبا عموما، اسيا بقى اوروبا ان كان انت فين، تبقى الطف
0: اكيد.
1: يعني
0: بس
1: مش حاسه بحاجه ونظيفه.
0: لا هتحس.
1: لا
0: رجليك مش مؤهله لهذا الكم من المشي.
1: المجهود ده. ده حقيقي.
0: انت مش عارف زي ما هم دلوقتي احنا بنتكلم على موجة الحر وبيجي لهم ضربات شمس من جو احنا فيه دلوقتي عادي بالنسبة لنا. احنا مش متعودين على، احنا مش متعودين في مصر ان احنا نمشي كتير قوي كده. فلا انت رجلك بتوجعك بجد. بتعيني. انا كنت بلزق استيكرات على رجلي كل يوم عشان الوجع.
1: عشان ايه؟
0: بيبيعوا حاجات
1: للشد العضلي
0: والوجع على الرجلين، بتلزقها تحت رجلك علشان تصحى الصبح تقدر تمشي تاني.
1: عايزه مسكن.
0: عايزه ستيكر.
1: مسكن. ماشي. 015 قولي
0: في مسجز؟
1: هنقرا اللينك الجاي.
0: لا ما تقرا لنا حاجه كم مسج كده بس.
1: انا قلت اللينك الجاي يعني.
0: اسمع كلامي بس صدقني. امشي ورايا تكسب.
1: يارا ده مينا بيقول لك يا يارا غير تيمون شفتي ايه؟ عشان عندهم حيوانات وطيور شكلها غريب مش موجوده غير عندهم.
0: شفت حاجات كتير. شفت الطائر الغريب قوي اللي شبه من اقدم ال
1: الطيور.
0: تخيل مش عارفه اجيب كلمه طيور، اللي هي موجوده على الكوكب اللي شبه الديناصور ده، حاجه شبه
1: اللي منقره كبير.
0: شفته لاول مره في الحقيقه، ده شكله مرعب.
1: ده ليه طريقه معينه لما تقربي منه.
0: هو
1: كنت مره شفت فيديو.
0: لا هو مش محطوط ان انت تقدر تقرب منه، هو محطوط في انكلوجر يعني.
1: اوكي.
0: بس شكله مرعب كبير جدا.
1: وعينيه فظيعه شكلها
0: كبير جدا. شكله بجد هو مش، انت مش تبعنا، انت تبع الديناصورات. انت
1: شفت ايه تاني طيب؟
0: شفت كل حاجة في عالم البحار. لأن هم هناك برضو انت على
1: هم جزيرة. يعني جزيرة أصلا.
0: الكابيبارس دي كانت غريبة جدا. الأوترز. لا شفت حيوانات كثيرة جدا عمري ما شفتها في حياتي وما كنتش عارفة انها موجودة أصلا.
1: بولتي. خدت بولتي زيت وليمون.
0: خرتيت.
1: خدت بوري مشوي رده.
0: لا شفت بجد حاجات كثيرة جدا يعني.
1: طيب يا يارا محمد راجب بيقول انت خدتي العيديه من مروان ولا لا؟
0: لا
1: يا يارا انا لسه ما خدتهاش
0: ولا انا. مروان ما بيطلعش من منه فلوس ابدا. ما انسى فلوس حرود. لا فلوس نو. ما يطلعش من مروان اي حاجه.
1: حمد المصري بيقول مروان قال للضيفه اللي كانت معاه قبل العيد يارا بتجري ورا خرفان العيد في الشارع وكان بيقول لها مواعيد البرنامج والارقام غلط. وكمان تخيلي كان بينهج من غيرك يا مديره. قلت له فين العيديه؟ انا ويارا ومحمد رجب ومينا. بيقول لي روحوا خدوها من المحكمه، يمكن قصده محكمه الاسره على اساس ان احنا ولاده. مروان لازم يتعاقب على الحاجات دي اللي عملها في غيابك، وتحت عينه لازم يكون ازرق بعد الفاصل عشان نعرف انه اخذ نصيبه من العقاب عشان يحرم يتنمر عليك.
0: على فكره انا شايفه
1: دي كانت اخر مسج بعتها حماده المصري
0: في مستمعين كتيره شايلين منك ومتضايقين. يعني انا مش عاجبني الكلام ده. هطلع فاصل. انا كنت عايزه اكمل لينك بس انا محتاجه اتكلم معاك.
1: بس الاول نقعد بقى نتكلم.
0: انا هطلع فاصل عشان لازم اقعد معاك.
1: ازرق لك عينك.
0: ابعتوا لنا على 015 5955 1006 نسمع رغبه علامه.

0: 11111 رقم التسجيل الضريبي 7256-34480.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سمعين حاجة
2: تاني؟ أنا ما
1: يا ليلي
2: أنت فاكرني جاية إيه أعمل
1: إيه؟ بألف أخبار؟
2: طب ما تقول لنا كده عشان أنا ما أعرفش طيب. ده هانس مين فليك. مين هانس ده؟ لسه بقول هانس مين
1: هانس فليك ده مدرب أو ألماني الجنسية ومدرب فريق برشلونة وحمزة عبد الكريم ده محترفنا المصري أو الشاب المصري الأهلاوي اللي بيلعب في برشلونة في الفريق التاني ده لسه ناشئ ده 18 سنة يعني. تقارير أسبانية كشفت عن تطورات مثيرة بخصوص مستقبل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم مع برشلونة بعد تألقه اللافت مع فريق الشباب واللي منحه تأشيرة الانضمام لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026. حمزة عبد الكريم ساب انطباع قوي من أول وصوله لأسبانيا في فبراير اللي فات، سجل 8 أهداف في 11 مباراة مع فريق الشباب عشان يثبت نفسه كواحد من أبرز المواهب الشابة في أكاديمية النادي. بحسب صحيفة ماركا الأسبانية، الألماني هانس فليك مدرب برشلونة هيضم حمزة عبد الكريم في معسكر الإعداد التحضيري للبارسا استعدادا للموسم الجديد، وده بعد ما يفعل الفريق الكتالوني اللي هم برشلونة يعني بند شراء عبد الكريم الصيف ده من النادي الأهلي. حمزة عبد الكريم كان طالع إعارة ودايما الإعارات بيبقى في العقد في الارم بقولها بشكل مبسط يعني بيبقى فيه بند كده، انت لو محتاجه اللعيب بتاعي اعاره ولقيت ان اللعيب ده مناسب ليك وعايز تشتريه فبتقولي انا عايز اشتريه فنبتدي نتفاوض على بيع وشراء. بالظبط. حمزه عبد الكريم 18 سنه زي ما كنا لسه بنقول، انضم لبرشلونه على سبيل الاعاره من الاهلي في فبراير الماضي. النادي الكتالوني بيملك بند شراء بقيمه 1.5 مليون يورو بالاضافه الى اضافاته من المتوقع تفعيله.
2: اوكي.
1: حاجه مفرحه الحقيقه.
2: هو ايه اللي حصل مع صلاح؟ انا عارفه ان هو كده لعب اخر ماتش صح؟
1: خلاص صلاح مشي من ليفربول رسميا خلاص واتعملوا مباراه يعني اخر مباراه لعبوها ودع الجماهير.
2: شفت صور وهو كان بيعيط او حاجه كده.
1: تسع سنين في مكان
2: بس ما تابعتش الصراحه يعني.
1: لسه ما اعلنش عن وجهته اللي جايه والتركيز كله كل العالم على فكره كل العالم دلوقتي في انتظار كاس العالم. يعني حتى اللعيبه اللي مشيت من الفرقه بيب جوارديولا مدرب مان سيتي مشي برناردو مشي مين تاني في كذا حد مشي فكله مشي يعني مش كله يعني الناس كتير مشي بس كله هيشوف بقى ايه اللي هيحصل في كاس العالم بعد كاس العالم.
2: اوكي بس شكرا مروان.
1: شكرا يا
2: شكرا كابتن مروان على الابديت الرياضي من
1: ملاعب.
2: طب سؤال انت انت قلت امتى هيبتدي كاس العالم؟ احنا النهارده 1/6 كده
1: 11 اعتقد 11
2: هتتابع بقى
1: طبعا بس هي المواعيد بقى يعني
2: دي بقى يعني هتعمل فيها ايه يعني الماتشات اللي الساعه 4 الصبح
1: لا يعني الصبح. لما يبقى ماتش مثلا بوليفيا واكوادور يعني
2: يا ماتش مصر اللي هيبقى الساعه 4 الصبح
1: هقعد اتفرج طبعا
2: والماتش اللي هيبقى الساعه 6 الصبح
1: نفس الكلام 6 ده سهل
2: 6 انت تصحى بس 4 انت ما بتسهرش
1: هسهر بقى يا اما هنام بدري شويه واظبط المنبه واصحى قبل الماتش مثلا ب 10 دقايق
2: تقدر تعمل كده؟
1: انا طبعا
2: ماشي. طب انا يعني قبل ما نطلع فاصل كان في خبر كنت عايزه اقوله لك. عزله داخل الشاشه كيف يتحول ادمان التواصل الاجتماعي الى خطر خفي على كبار السن. عايزه اقول لك الخبر ده بعد الفاصل عشان الموضوع ده انا عارفه انه
1: نشوف مع بعض
2: نطلع فاصل ونرجع. عبرنا على نجوم اف ام دوت نت تقدروا تشوفوها ابعتوا لنا على 015-5955-1006 سانت ليفانت ونرجع على طول.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحدك.

0: عايز تقول لنا ايه قبل ما نمشيك؟
1: الحمد لله على السلامة يا روح. خلاص عملنا
0: الحبتين.
1: عملنا الحبتين وقلنا الكلمتين اللي احنا حفظناهم وتمام. بكره بقى ايه؟ نيجي بدري شويه عشان تلمي الغسيل.
0: عشان نجهز المايكات.
1: وتلمعي الدنيا كده ترويقه، تاخدي الاستوديو ترويقه سريعه.
0: ماشي. تنشري السجاجيد بتاعت الاستوديو.
1: السجاجيد بالظبط.
0: ونغسل الفلاتر نعلقها تنشف.
1: فلترز.
0: طيب انا عايز اشكر كل اللي تابعونا وكل الناس اللي بعتت لنا، وبشكركم على كل المسجز الحلوه دي، وكل سنه وانتم طيبين. الله يسلمك يا حبيبي. ويا رب تكونوا قضيتوا اجازه حلوه، لان هي كانت اجازه طويله ومحترمه المره دي. وان شاء الله بقى بكره هجيب مروان وهنرجع نبتدي مع بعض بقى الحلقه الجديده.
1: يعني هي انا هاجي معاها بدري، بس هي عشان عندها بقى غسيل وعندها
0: ممكن انا اطلع هوا مثلا ربعايه بدري كده. ابتدي بدري، شوف مين بكره
1: اسلك الفيدرز. اي كلام.
0: يوم جميل عليكم، ودقائق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد سبعه، واحنا نشوفكم بكره نفس الميعاد. باي باي.
2: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
4: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء الضاحية الجنوبية في بيروت ويهدد بضربها حال استمرار ضربات حزب الله لمستوطنات الشمال.
2: وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية باكستان ويناقشان تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت الشقيقة.
2: 34 مليار و900 مليون دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
1: وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع شركة من أذربيجان تفعيل شراكة استراتيجية طويلة الأجل بقطاع البترول والغاز.
2: وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكوري للتصدير والاستيراد.
1: وزارة الزراعة تعلن توريد 4,300,000 طن من القمح المحلي حتى الآن في الموسم الحالي محققا طفرة غير مسبوقة.
2: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
1: إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالفيوم والشرقية.
2: باسم 22 دولة عربية وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
2: بعد غد الأوبرا تنظم أمسية فنية لطلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: دلوقتي جه معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم فام ونجوم فام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا، يا رب تكونوا بخير وقضيتوا أجازة سعيدة. كل سنة وانتم طيبين من جديد. وبعد أجازة العيد الحقيقة كانت أجازة يعني قوية كبيرة، فترة كبيرة ان الإنسان بقى يفصل، ياخد بريك، يغير جو، يعمل حاجة، يريح، يعني حاجات كتير. ونرجع بعد كده للشغل وإحنا شوية مشتاقين لأن تغيبنا كتير. يا رب تكونوا انبسطتوا بأجازة العيد. بنحب نطمن عليكم على أخباركم، قولوا لنا عملتوا ايه، وبنعيد عليكم من جديد. وبنرجع بنستأنف بقى الشغل جميعا. النهارده اول يوم الشغل عند الناس كلها. قولوا لنا قضيتوا يوم العيد او اجازه العيد ازاي، وممكن نقعد ندردش مع بعض شويه كده ساعه على الهواء لحد الساعه 8. بالنسبه لاجمد سبعة الساعه 7، فنحن بنرجع النهارده اول يوم على الهواء ومعانا مجموعه من الاغنيات الجديده. طبعا زي ما تابعنا كان في بعض الاصدارات خفيفة القليلة جدا جدا في موسم العيد اللي فات، ومع ان احنا دايما متعودين على اصدارات اكتر من كده بكتير، لكن هو كان في اصدارات قليلة جدا، على رأسهم ألبوم حمائي. وبتنضم معانا النهاردة اغنية جديدة من ألبوم حمائي، وبتنضم معانا برضو اغنية هيفا وهبي الجديدة، وبتنضم معانا اغنية الجنات جديدة. النهاردة عندنا ثلاث اغنيات جداد هنبدأ بيهم الحلقة. خلونا نبدأ بشو المطلوب لهيفا وهبي الجديدة، متصدرة الترند وعليها رغي كتير. في ناس بتعلق عليها إيجابيا جدا، وفي ناس بتعلق عليها عندهم يعني بعض التحفظات على المصطلحات المستخدمة. فبرضو احنا محتاجين نعرف رأيكم في كل إصدار وفي كل أغنية. حبيتوا الأغنية ولا لا، او حبيتوها ليه او ما حبيتوهاش ليه، عن انتوا تبع انهي ناس، الناس اللي حابينه ويعني وبيمدحوا في العمل دوت، ولا الناس اللي عندهم تحفظات. شاركوا معانا وابعتوا لنا على الواتساب على 0155951006. شو المطلوب رقم 7؟

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: يعني حتى الأغنية ما كملتش دقيقتين، يعني كنا لسه بنقول أو دايما بنقول إن في العصر اللي احنا فيه ده دلوقتي إن الأغنيات اختصرت بعد ما كانت 4 دقايق وأربع دقايق ونص بقوا 3 دقايق وبقوا 2 دقيقة ونص، دي أصغر أغنية أنا شفتها. لكن بالنسبة لي أنا النهاردة دي تدخل أغنية شو مطلوب تدخل جينيس بوك أوف ريكوردز، لأن هي بالنسبة ريكوردز بتاعتي أنا، لأن هي الأغنية 2 دقيقة لربع، يعني ما لحقناش نبدأ أو نسمع حاجة، قصيرة جدا. هنروح فين بعد كده بزمن الأغنيات؟ هنروح فين بعد كده بموضوع الأغنيات؟ هنروح فين بعد كده بالعمل الفني؟ يعني احنا عايشين العصر اليومين دول في تغييرات كبيرة جدا وخطيرة جدا جدا في الأعمال الفنية. سيبكوا بقى من السينما، أنا مش هتكلم عن السينما لأن برضو في تغييرات غريبة جدا حصلة في السينما، ده مش موضوع فيه مختصين أكيد يتكلموا في موضوع السينما، بس أنتوا أكيد ملاحظين في أفلام اللي بتشوفوها حواليكوا. لكن خلينا نتكلم على المزيكا. المزيكا زمان الأغنية بقى 1.5 دقيقة 2 إلا ربع، فين الأغنية نلحق نسمعها إمتى؟ إحنا ما لحقناش نشغلها أساسا. وموضوعات الأغاني بقت شبهنا ولا مش شبهنا؟ يعني في بعض الأغاني اللي سمعناها نزلت في أجازة العيد رجعتنا بالكلمات والمصطلحات وبالحالة لزمن كان في الثمانينات. طب احنا مثلا الناس الجنزي والشباب بتوع اليومين دول اللي مش عارفين هي حدوتة الأغنية دي بتحكي على ايه، لان هم معشوش الزمن ده وما تكلموش بالمصطلحات دي، فالمصطلحات رجعت تاني نوستالجيك، مصطلحات يعني قديمة او غير عصرية، خلينا نقول غير عصرية او غير معاصرة. الموضوعات بقت غير معاصرة برضو، فاحنا بنخاطب مين بالأعمال الفنية دي؟ ده السؤال. احنا بنخاطب مين بالأعمال الفنية دي؟ ومين اللي معاه مفتاح تغيير الذوق العام في العمل الفني؟ العمل الفني اللي هو المتكامل المفروض يكون مكون من أجزاء كتيرة، زي مثلا الكلمة هي سيد الموقف، الكلمة ثم اللحن ثم التوزيع ثم النجم اللي بيختار بقى أساسا العمل الفني ده وبيقرر ان هو يضيف صوته عليه علشان يقدم، عشان بتقدم ايه بقى في الاخر. ده اللي محتاجين نعرفه، علشان يعني ياريت بقى نبقى معانا انترفيوهات او يبقى الفنانين او اصحاب الاعمال الفنية دي يطلعوا يتكلموا عشان نفهم وجهات النظر وراء الطلاسم. هناك طلاسم كتيرة، هناك الغاز، هناك علامات استفهام خطيرة غير مفهومة مبهمة. يعني ايه الكلام ده؟ هو الكلام ده مودينا عايشنا حالة ايه؟ ما عايشناش حالة حاجة. ايه الكلام ده؟ ما فهمناش منه حاجة. ايه الكلام ده؟ هو فكرة، هو الموضوع بقى انه اعمل حاجة كلام ما تقلش قبل كده وخلاص، موضوع ما تغناش وخلاص، اغنية تبقى شكلها جديد وخلاص، اهم حاجة اخرج من البوكس وخلاص. يعني هو ده الهدف، لكن اخرج اروح فين بقى؟ اخرج اروح مشوار حلو ولا اخرج اروح مشوار وحش؟ ولا يطلع العمل الفني وحش؟ ولا يطلع العمل الفني مشوه؟ ولا في زمن المسخ على رأي زعيم عادل امام؟ احنا بقينا في زمن ايه؟ زمن المسخ ولا زمن ايه؟ انا بطرح اسئلة، وعلى الجمهور هو اللي جاوب، وعلى أصحاب الأعمال الفنية هم اللي جاوبوا. أنا مش دوري إن أنا أجاوب في مكاني ده، أنا دوري إن أنا أستفهم، إن أنا أستعجب، إن أنا أسأل، إن أنا أستوضح. يعني أنا ما عنديش إجابات للحاجات دي. وهل هو أنتوا حاسين نفس الأحاسيس بالأعمال الفنية؟ حاسين إن الأعمال الفنية بتقربكو، يعني بتقرب منكو ولا بتبعد عنكو؟ بتقرب للمستمع، لذوقه، لموضوعاته، للنوع المزيكا اللي بيحبها، لأي حاجة هو الحالة اللي عايز يعيشها، ولا انت العمل الفني بقى بعيد من كتر ما هو بيحاول الأصحاب هذا العمل الفني هم يحاولوا ان هم يخرجوا برا المألوف، فخرجوا برا إطار الكرة الأرضية أساسا، عدوا راحوا الأوزون ولا راحوا بيكلموا وبيخطبوا ناس على كوكب تاني؟ مين الكوكب؟ الكوكب اللي انتوا بتطلعين فيه الأغاني اللي انتوا مطلعينها اليومين دول دي بتتكلم مين؟ لا هي بتكلم جيلنا، على ما اعتقد ممكن يكون احنا نبقى جيل الوسط، ولا هي بتكلم الجيل الجديد اللي هو الجين زي؟ هي رجعت بقى للعصور ما قبل الزمان، اللي هم فين؟ اللي هم فين بقى؟ اجدادنا وكده؟ مش كويس نرجع لعصر الحفريات، يمكن نفهم حاجة. قولوا لنا انطباعكم عن الأعمال الفنية في المزيكا على الأقل. طبعا هو الكلام شرحه ينطبق على الأفلام في حاجات كتير، لكن برضو هرجع أقول ده مش موضوعي. يعني أنا موضوعي هنا بتكلم عن المزيكا. إيه المزيكا؟ حلوة الأغنية، الأعمال الفنية جميلة، جديدة، ظريفة، ولا جديدة مش مفهومة ولا إيه، أنا مش عارف. خلونا نوصل أغنية جديدة تنضم لينا النهاردة برضو، هي أغنية يا عيني لجنات رقم 6.

فترات طويلة. بعد كده ابتدت تنزل 4:30، 4 دقايق ماشي، 3:30 دي كانت اسمها الأغنية قصيرة جدا. إيه ده الأغنية قصيرة دي كده، ليه ملحقناش نسمعها؟ وقعدنا برضو سنين كده. السنة اللي فاتت بقى ظهرت الأغنية لدقيقتين ونص، دقيقتين ونص 3 إلا ربع، دقيقتين ونص 3 إلا ربع. دلوقتي في أغنية دقيقتين إلا ربع، فأنا زعت الأغنية كاملة يا جماعة، هي 2:45. مساء الخير والفل ياسمين، وحشتينا، شكرا، تحياتي، الحمد لله، الحمد لله على السلامة من الأجازة، رب تكوني قضيتي أجازة سعيدة. بختار 3-1 لحمزة نمرة وأغنية شمس وهوا، بهدي لك الفقرة، وماما بتسلم عليكي كتير. نورة، ازيك يا نورة، تحياتي ليكي، كل سنة وانتي بألف خير وصحة وسعادة. نورة سامي، انتي ووالدتك وعيلتك كلها، أنا سعيدة إن أنا شفت المسج دي منك، وسلمي لي على الست الكل كتير كتير كتير كتير، أحلى سلام في الدنيا. وزي ما أنتوا عايزين يا جماعة، نورة بتختار معانا حمزة نمرة، إيه رأيكم؟ في مسج بتقول أنا اسمي تمارا، كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد. فقرة 3-1 تامر حسني وأغاني عن مصر عشان المنتخب اللي كان شغال تاني يوم العيد، والحمد لله مصر كسبت. ألف مبروك لمنتخبنا أكيد، ونوجه ألف تحية للفراعنة صناع هذا الإنجاز. يارا فقرة 3-1، تحياتي يا محمدي، شكرا، الحمد لله على السلامة. أحمد السعدي، أهلا وسهلا. أنا شروق من أسيوط، بحبك وبتابعك دايما، كنت عايزة فقرة 3-1 لأنغام، وعايزة أغنية في حبك أنت شفت كل المعجزات. ده كوبلي جوه الأغنية، الأغنية اسمها إيه بقى؟ في حبك انت شفت كل المعجزات. يا جماعة يلا يعني افتكروا معايا، او انت بعتيلي، انا اكيد مش هفضل حافظة كل الكوبليهات اللي جوه الاغنيات. لسه كنا بنكلمكم اخبار الاصدارات المزيكا اللي نزلت في العيد ايه، او اللي بتنزل اليومين دول، او اللي نزلت قبل العيد ايه. شايفين الاعمال الفنية دي شبهكم ولا بعيدة عن ميولكم واختياراتكم او توقعاتكم؟ بعدين بقى عايز اتكلم على موضوع التوقعات. لما بيتم اعلان نجم او نجمة او فنان او فنانة انه في عمل قريب مش عارف ايه، ولأول مرة بيتعامل مع مين ايه، انا طبعا مش عايزة احدد اسماء بعينها ولا احدد اشياء بعينها، كل واحد يفهم اللي انا بحاول اقوله بطريقته ويفهمه على العمل اللي جاي على باله، لان انا من مكاني دوت مش من حقي ان انا انحاز لا في صف مع ولا ضد اي شيء. ليه بقى قاعدين مستنيين؟ ايه ده فلان هينزل عمل، ايه ده فلانة رجعة بعد غياب، ايه ده مش عارف اغنية عاملة ايه وهتبقى مكسرة الدنيا في ايه. وفي الاخر فاحنا كده عمالين بتعملونا حالة من التشويق وحالة من الانتظار والترقب. فحالة التشويق والانتظار والترقب دي مش في مصلحة صاحب العمل على فكرة، لان لو العمل نزل بعد حالة التشويق دي عادي، نزل عمل عادي، انت كده ما نجحتش، او انت كده ما لبتش التوقعات اللي كانت منتظرة منك. او لو العمل بقى كمان ينزل دون العادي بقى، يعني هو اللي بيحصل ساعات انه بعد التشويق تشويقه بين يطلع يتكلم وسوشيال ميديا ايه ومش عارف مين ايه، وانتظره قريبا وتيزر وكواليس وميكينج وبتاع، فاحنا نبقى عنده اسماء بقى نجوم مكسرة الدنيا، واسماء صناع كتاب وشعراء وملحنين مكسرة الدنيا، وفي الاخر فاحنا بقى قاعدين مستنين المعجزة اللي هتطلع من بعد هذا التعاون، وفي الاخر نلاقي ان العمل يا ربي في الاول ما سمعناه ايه ده عمل عادي، هو ده بعد اللي احنا قاعدين مستنينه وعملية التشويق اللي رفعت سقف التوقعات؟ طيب عمل عادي نسمعه، طب نسمعه مرة واثنين وتلاتة وعشرة، وبعد كده نلاقيه دون العادي بقى كمان اقل من العادي، انا مش عارف. فبرضو دي بقت حاجات غريبة انا بشوفها في الزمن ده، مش شفتهاش قبل كده خالص. ايه حالة التفخيم اللي بتحصل وحالة التشويق الاوفر؟ مأفورين بقى، معلش يعني مصطلحات ما بنستخدمهاش قبل كده، هضطر استخدمها دلوقتي، حالة الأفوارة اللي بتحصل، ثم بعد كده نلاقي حاجة ما ينفعش حتى تلفت انتباهك لو بتسمعها في الكشك اللي جنبك، يعني علشان كل ده، عشان عمل ده اللي قد النملة، عمل طلع في الآخر قد النملة، شيء غريب. خلونا نسمع أغنية جديدة انضمت لنا النهاردة وهي مشيتي، نسمعها مع بعض في المركز الخامس، بنضم الأجمل 7 النهاردة لأول مرة. شاركوا معنا وبعتوا رأيكم في الأعمال الفنية اللي حواليكم، شاركوا معنا وبعتوا فوتس لأغنيات بتحبوها، وشاركوا وبعتوا لنا على 015-595-1006.

بنكمل بنوصل لاغنيه المركز الرابع نجم فقره 3 الواحد هيكون النهارده نجم حمزه نمره. فكروا معنا في اغنيه حمزه نمره اللي بتحبوها سريعا وابعتوا لنا على الاغنيه اللي جايه دقيقتين برضو يعني من الاغنيات اللي مش هنلحق تبدا علشان تخلص. ابعتوا لنا اسم اسماء ثلاث اغنيات لحمزه نمره عايزين تسمعوهم في فقره 3 الواحد النهارده في اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والنبي بطلوا تشوقونا وتعملوا لنا حاله التشويق وحاله الانتظار وترقبوا واستنوا وترقبوا واستنوا السوشيال ميديا ونقعد ونسمع حتى من الأغنية ونسمع مش عارف إيه في الآخر نلاقي أغنية بحجم القزم يعني أغنية قزمة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ليس لها أي معنى. وبتاخدوا أراء مين في صناعة المزيكا أنا مش عارف ولا بترفعوا ليه سقف التوقعات عند الناس وفي الآخر بيطلع العمل أقل من العادي. وبعدين هي بقى فكرة اللايكس أو فكرة الناس الفيوز قد ايه حققت الاغنيه او العمل ده نسبه من الاستماع. طب انا سمعتها وغير يسمعها وفي 100 و1000 مثلا ومليون ممكن يقول سمعوها قالوا عليها وحشه فهي كده ناجحه ولا هي كده ولا هي كده ناجحه برضو ولا ايه بالظبط. نسمع غزاله رقم 4 وراجعين.

يلا بينا نسمع اول اغنيه معانا لحمزه نمره النهارده هي شمس وهوا. فكروا معانا في الاغنيتين التانيين، مطلوب مننا فاضي شويه، مطلوب مننا رايق، كذا حاجه اكيد كله متاح. كل ما هتلاقي يعني تيجي على بالكم اغنيه معانا لحمزه نمره ابعتوا لنا اسمها بس على 015 595 1006 وان شاء الله تشارك معانا في فقره 3 الواحد. حكا

داري قلبي مطلوب مننا لحمزة نمرة، وفي هند بحبك شكرا وبعت حاجات جميلة جدا، بشكرك يا هند جدا، كل سنة وانتي طيبة. ياسمين عايزة أغنية فاضي شوية، هي الأغنية التانية اللي معانا دلوقتي لحمزة نمرة هي فاضي شوية يا جماعة، فكروا معانا في الأغنية التالتة هتكون أنهي واحدة برضو فاضي شوية. أول أغنية أنا وجوزي نسمعها سوا، والنهاردة عيد جوازنا ماريو جينا، هابي أنيفرسري، كل سنة وانتوا طيبين وكل عيد جواز وانتوا بخير عقبال 100 سنة يا رب. سما طالبة معانا كله بيعدي وفاضي شوية أكيد، في شمس وهوا ماشي، لسه في شوية وقت فكروا في الأغنية التالتة. في عايزين نسمع الشامي عبد الفتاح الجريني، إن شاء الله المرات الجاية يكون موجود معانا كل النجوم اللي انتوا عايزينها. وفي هلو هلو هلو، كل سنة وانتي بخير، عايزين نرجع لزمن الأغنية اللي بتطلع من القلب مش هبد وخلاص، ودي أم البنات تحياتي ليكي. وفعلا يعني لما يطلع العمل ساعات مش قد التوقعات أو مش أو أو دون المستوى، ممكن نقول عليه هبد فعلا، يعني ده مصطلح فعلا لائق جدا على بعض من الأعمال اللي بيتم إصدارها اليومين دول، فهي عبارة عن يا هبد يا أي كلام يا أي حاجة وخلاص، يا ماشي حالك يا محسن دي والحاجات اللطيفة دي. هنسمع فاضي شوية وفكروا معنا في الأغنية التالتة على 015-595-1006 لمين؟ لحمزة نمرة، اسم أغنية بتحبوها.

بعد فقرة 3 الواحد لحمزة نميرة بنرجع لسه من كامل أجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي ليكم من جديد. عملتوا ايه في اجازة العيد؟ استمتعتوا كل واحد بيبقى له طريقة استمتاع مختلفة عن الاخر. في حد بيستمتع بمجرد ان هو فصل عن الروتين اليومي، في حد بيستمتع ان هو يرتاح، في حد بيستمتع ان هو يقابل ناس، يتفسح، يتفرج على اعمال فنية. استمتعتوا بايه في فترة الاجازات؟ كان مطلوب مننا اغنيات كتير لحمزة نميرة زي اهدى، زي انسان، لكن طبعا احنا عارفين ان هما 3 اغنيات. عايز اغنيه للجيل القديم، يا ريت تفكرونا. اهداء الى حبيبتي جوليا، يا ريت تفكرونا. انا مش عارفه نفكر يعني، يا ريت لو تقول لنا بس اسم الاغنيه. تحياتي ليك والجونيا. اغنيه انسان مره جايه ان شاء الله تكون موجوده. انا تيم، زكي تيم، تحياتي ليك. الوقعه الاخيره برضو، القصه، القصه واللي كان. لسه بنحب نستقبل منكم اختياراتكم للمزيكا، واللي تنضم لاجمد 7 الساعة 7، لان البرنامج ده برضو الوضع في هذا البرنامج هو وضع حساس 2 3، لانه هو البرنامج بيعكس انتوا فعلا حابين ايه، حابين انهي عمل فني. يعني 7 اغنيات اللي معانا دول انتوا حابينهم ولا مش حابينهم؟ يعني حابينهم حقيقي هتبعتوا لهم فوتس، مش حابينهم حقيقي مش هتبعتوا فوتس، فاغنيه هتخرج. ف مهم جدا انه يكون فعلا الانعكاس او الاغنيات اللي احنا بنقدمها تكون حقيقيه، مطلوبه ولا مش مطلوبه، محبوبه ولا مش محبوبه. فده احنا بنعرفه منكم، علشان كده احنا موجودين معاكم على الهواء كل يوم، والا كان ممكن نعرف من اي حاجه بقى تانية، مش من مشاركات وردود افعال مباشره. يعني احنا موجودين معاكم 1 to 1، واحد لواحد زي ما بيقولوا. عايزين نعرف كل واحد حابب ايه، كل واحد بيسمع انهي اغنيه المفضله ليه، كل واحد بنتابع ده احنا كل يوم. مين اللي بيتابع؟ مين اللي بيحب المزيكا؟ مين اللي بيتفاعل مع الاغنيه؟ مين اللي حاببها؟ مين اللي كارهها؟ مين اللي مش عايزها؟ وتعليقاتكم برضو السلبيه هي مهمه. يعني لو عندكم اي تعليق على اغنيه معينه مش حابينها، او اي عمل معين مش حابينه، برضو ده مهم ان انتوا تبعتوه، علشان نقدر نعرف ان فعلا العمل الفني دوت هو غير مطلوب، غير محبوب، فما يبقاش موجود معانا في البرنامج. بنحاول ان احنا نكون مرآة حقيقية لطلباتكم وانعكاساتكم الحقيقية على الهواء على نجوم اف ام. الأغاني كلها تحفة حقيقي. شكرا. تحياتي أنا جوسيانا ميلاد، كل سنة وحدك طيبة. شكرا يا جوسيانا. وفي انتظار لسه مشاركات، كل لسه قدامنا وقت تشاركوا وتختاروا وتتفاعلوا مع أي أغنية موجودة على نجوم اف ام، أو أي أغنية موجودة في البرنامج. طمني لكارول سماحة رقم 3.

0: ونجوبة في أم تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 هيفا وهبي. شو المطلوب؟
2: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب. شو المطلوب؟
1: 6 جنات يا عيني.

نقول سماحة طمني. اثنين آدم بدونك.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل نهاية حلقتنا النهاردة من أجمل سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لكم من جديد، أكيد تابعوا بقية برامج نجوم أف أم على مدار 24 ساعة. بشكركم جدا جدا، هسيبكم مع رقم واحد تباعا تباعا، وأشوفكم بكرة إن شاء الله على خير. كنت معاكم جيهان عبد الله.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: الايقونه العربيه رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
2: وبحكي لك عن الأيام
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
0: نجوم أف أم على التلفزيون.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: طهران تهدد بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة حال استمرار ضرب لبنان وغزة.
2: الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد وحدة في منظومة الصواريخ التابعة لتنظيم حزب الله اللبناني.
1: حزب الله يعلن عن استهداف تمركزات لجنود إسرائيليين في جنوب لبنان.
2: القيادة المركزية الأمريكية تعلن إعادة توجيه 121 سفينة تجارية وتعطيل 5 سفن منذ فرض الحصار البحري على إيران.
1: وزير البترول يؤكد أن مصر مؤهلة لتصبح مركز الربط بين منطقة قزوين وأوروبا.
2: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أشهر.

شارك في دوري أبطال أفريقيا للموسم القادم، إن هو مش هيقدر يعمل أي صفقات مع أخبار كتيرة طالعة على فكرة لعيبة هترحل عن نادي الزمالك، هنتكلم فيهم وهنتكلم عنهم في اللينكات الجاية. على الجانب الآخر طلع خبر برضو ومنتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي، وطلع الخبر ده بأحقية كارلوس نودر مدرب حراس مرمى جهاز ريبيرو في النادي الأهلي بأحقيته في الحصول على 363,000 دولار. وإحنا تواصلنا مع مسؤولين النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي وأكدوا لنا إن هي مش مستحقات جديدة أو مش عقوبة جديدة، دي ضمن الحكم اللي طلع لصالح ريبيرو وجهازه الفني ب1,200,000 يورو. فجمهور الأهلي اللي بيسمعنا يطمن إن دي مش عقوبة على الأهلي أو مش فلوس زيادة الأهلي هيدفعها، هي موجودة ضمن فلوس اتحكم لريبيرو وجهازه الفني بيها، وهي 1,200,000 يورو. خلينا نقول لكم 1,200,000 يورو دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن شرط جزائي 3 شهور للجهاز بالكامل، وطردية الفيفا بيعملها لأي مدير فني بيتم فسخ عقده لغاية لما يلاقي نادي تاني يتولى إدارته، فبالتالي هي عبارة عن غرامة تضرر مع شرط جزائي 3 شهور. فيعني بدأنا الحلقة كده والدنيا يعني مولعة بشكل كبير جدا، وعلى مدار الساعتين الجايين زي ما قلنا لكم هنتواصل مع إدارة نادي الزمالك وهنتلقى رد رسمي سواء بنفي الخبر اللي قلناه وبعيده على حضراتكم تاني، وهو إيقاف القيد بالنسبة للزمالك، إيقاف تأديبي بمعنى إن هو غير قابل للاستئناف، غير قابل للدفع مقابل رفع الإيقاف ده أو بإثبات الخبر اللي اتكلمنا فيه. هنتكلم كمان في حلقتنا النهاردة عن منتخب مصر واللغط الكبير قوي اللي احنا شايفينه حوالين اختيارات كابتن حسام حسن، سواء بالنسبة لجمهور السوشيال ميديا أو للمحللين أو اللعيبة السابقة. كمان هيكون معانا في النص التاني من حلقتنا النهاردة الناقد الرياضي محمد الصايغ، واللي كان منسق إعلامي لاتحاد الكرة أو لشؤون منتخب مصر، وهو عنده كواليس مهمة جدا عن معسكر منتخب مصر وعن لعيبة منتخب مصر واستعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم أمريكا كندا المكسيك 2026. حلقة مولعة جدا، حلقة دسمة جدا، خليكوا معانا. هنتكلم اللينك جاي عن المنتخب وآخر أخبار النادي الأهلي، وعايزين نعرف رأيكم في سؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول مين يقود هجوم منتخب مصر؟ ابعتولنا وقولولنا أراءكم، وابعتولنا قولولنا تعليقاتكم كمان على الأخبار اللي بنتكلم فيها. هل تتوقعوا فعلا إيقاف القيد بالنسبة لنادي الزمالك ولا حاسين الموضوع ده بعيد؟ ابعتولنا على 015-595-1006. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: يوم 3-4 يونيو في هارت كورت ماونتن فيو اي سيتي بالقاهرة الجديدة. كريتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه. رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
1: نجومة في ام وانا على في ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nogumafm.
1: تونس معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين معاكم في الاستاد، وزي ما قلنا لكم في اللينك الاول احنا على تواصل دائم مع اداره نادي الزمالك للحصول على رد سواء باثبات او نفي الاخبار اللي بتقول ان الزمالك توقف للقيد بشكل تاديبي، ومعنى كده ان الزمالك مش هيكون قادر ان هو يعمل صفقات لفترتين انتقالات. هنشوف الخبر ده صحته من عدمها لما نوصل لاداره نادي الزمالك، او اداره نادي الزمالك اللي بالمناسبه في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي بيجهزوا نفي للخبر ده او اثبات، بس اللي انا اتوقعه هو نفي من اداره نادي الزمالك. ما تنسوش تبعتوا لنا على 015-5955-1006 وتقولوا لنا رايكم مين يقود هجوم منتخب مصر، وكنت شايفين ان بره القائمه اللي موجوده دلوقتي كان في مهاجمين موجودين سواء بالنسبه للدوري المصري او محترفين بره الدوري المصري كانوا يعني يستحقوا يكونوا موجودين في قائمة منتخب مصر لكأس العالم اللي طلع منها أقطاي زي ما احنا عارفين. طيب المنتخب خلاص الحمد لله وصل بالسلامة لأمريكا عشان يبتدي رحلته في الإعداد الأخير قبل مشاركته في كاس العالم، والمباراة القادمة زي ما احنا كلنا عارفين هتكون قدام المنتخب البرازيلي بقيادة كارلو أنشيلوتي يوم السبت القادم. ويعني الحقيقة والله انا عندي احساس كده ان احنا نقدر، يعني رغم طبعا كل الكلام اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي بخصوص اختيارات كابتن حسام حسن، بس احنا عندنا جيل جامد، عندنا يعني بره كمان صلاح ومرموش الجيل ده في لعيبة عندها خبرات كبيرة جدا، عندها امكانيات كبيرة جدا، وكان متجرب على مستويات كتيرة جدا سواء بالنسبة لمنتخب مصر او بالنسبة طبعا المشاركة الافريقية للاندية المصرية. ما مش عايزين ننسى يا جماعة ان احنا رابع كاس الامم الافريقية اللي فاتت، احنا واصلين فاينل على مدار يعني بنتكلم على مدار التسع سنين اللي فاتوا احنا واصلين للمباراة النهائية اكتر من مرة، احنا وصلنا يعني بطولة 2017 ووصلنا طبعا مع كارلوس كيروش، فاحنا منتخب قوي جدا، منتخب عنده شخصية وعنده لعيبة وجيل من اللعيبة عندهم امكانيات كبيرة، ومش بس على المستوى المحلي او القاري لا على المستوى العالمي، وكلامنا هنا عن محمد صلاح وعمر مرموش. طيب شفنا الفترة اللي فاتت دي يعني شوية كده جدال وشوية يعني بلبلة حصلة ما بين الجمهور على السوشيال ميديا، ودي حاجة لو أنا يعني مش بفضلها بس نفس الوقت قادر أتفهمها، فكرة جمهورين الأهلي والزمالك وقصة الاختيارات ومين أهلي ومين زمالك، الكلام ده كله بيحصل عادي وبيحصل مش بس في مصر، بيحصل على مستوى العالم، لكن اللي أنا مش قادر أتفهمه على مستوى الأيام اللي فاتت دي والبرامج اللي بنشوفها بتستضيف لعيبة سابقة ومحللين، إن أنا شايف إن دلوقتي في لعيبة معينة وفي محللين معينين بيستخدموا منتخب مصر إن هو يبقى الترند الجديد. يعني شفناه على مدار الموسم ده في البرامج التلفزيونية ان يطلع لعيب سابق هنا او هنا بيعمل ترند على النادي المنافس، لكن اللي يضايق جدا واللي يعصب الواحد وهو بيتفرج على برامج رياضية جايبة لعيبة كرة سابقة يبقى القصة والترند على مدرب منتخب مصر وعلى كابتن حسام حسن، واحد من اعظم المهاجمين اللي جم في مصر وفي القارة الأفريقية ويمكن كمان على مستوى العالم. قول رأيك براحتك، احنا هنا مش بنحجر على رأي اي حد، شايف ممكن من وجهة نظره ان اختيارات كابتن حسام حسن مش الاختيارات الامثل، لكن الفكرة ووصف كابتن حسام حسن ان هو فشل مع كل نادي او منتخب تولى ادارته دي حاجة غير مقبولة من المرة، والفكرة كمان ان هي جاية من يعني لعيب هو مسمي نفسه الحراق وهو واخد قصة الترند دي عشان ينتشر اكتر ويثير الجدل بشكل كبير وخصوصا قبل مشاركة مصر في كاس العالم، فدي حاجة غير مقبولة بالمرة من لعيب شارك في ماتشين لمنتخب مصر في تاريخه، لعيب ما حققش الأرقام ولا يعني واحد على مية من اللي حققه كابتن حسام حسن. ففكرة إن اللعيب ده اللي مسمي نفسه الحراق، اللي عامل شعر أصفر، اللي عايز يثير الجدل واللي عايز يلفت الأنظار، دي حاجة غير مقبولة بالمرة. ولازم يا جماعة يبقى عندنا مسؤولية كبيرة جدا. أنا مش بتكلم هنا إن أنت ما تختلفش مع كابتن حسام حسن، ليك كل الحرية إن أنت تتكلم بشكل فني، لكن أنت تتكلم بشكل شخصي في شخص كابتن حسام حسن دي حاجة غير مقبولة بالمرة. ونتمنى ما نشوفهاش على مدار بقى الأيام الجاية دي لغاية مشاركتنا في البطولة، ونشوف بقى بعد كده بعد أدائنا. وبإذن الله أنا متفائل أن منتخب مصر يقدر يحقق حاجة كبيرة في البطولة دي. ده طبعا يعني ملوش علاقة خالص باللي بيحصل من السوشيال ميديا، لأن أنت في الأول وفي الآخر مش هتقدر تسيطر على اللي بيحصل في السوشيال ميديا. وقصة صور إمام عاشور مع أحمد فتوح، جمهور الزمالك شايف أن أحمد فتوح ما ينفعش يصور مع إمام عاشور، جمهور الأهلي شايف أن إمام عاشور بيتصور مع لعيب من الزمالك، وخصوصا مع قصة أدم وطني وقصص إمام عاشور مع النادي الأهلي. كل ده يعني مش وقته، بس في الأول في الآخر ده ما بين جمهور على السوشيال ميديا. أنا كلامي هنا عن ناس المفروض مسؤولة، المفروض مؤثرة، المفروض أن كل كلمة بيقولوها لازم يكون عليها رقيب. ده بالنسبة لمنتخب مصر. نتكلم بقى عن آخر أخبار النادي الأهلي اللي عنده شوية أخبار كده، يعني أخبار مهمة يعني. وأهم أخبار النادي الأهلي هو اقتراب كابتن وائل جمعة من وجوده كمدير للكرة في النادي الأهلي. بنتكلم هنا عن نسبة 90% كابتن وائل جمعة هو مدير الكرة القادم في النادي الأهلي. يعني في 10% فضل، العشرة في المية فضلة دي متوقفة على حاجة مهمة جدا، وهي فكرة الصلاحيات اللي كابتن وائل جمعة هياخدها في وجود كابتن سيد عبد الحفيظ. لإحنا زي ما اتكلمنا على مدار حلقات قبل كده، قلنا إن الأهلي مش هيبقى عنده قصة المدير الرياضي دي تاني، يعني بعد تجربة كابتن محمد يوسف، وإن كان في تداخل للصلاحيات كبيرة جدا ما بين المدير الرياضي وما بين مدير الكورة وما بين الناس المسؤولة عن الصفقات وما بين شركة الكورة والكلام ده كله. فتم يعني إيقاف العمل بقصة المدير الرياضي، وكابتن سيد عبد الحفيظ هيقوم بالأدوار بتاعتها بدون المسمى كمدير رياضي. لكن وائل جمعة الكلام اللي اتكلم فيه عشان يبقى موجود في النادي الأهلي هتدولي صلاحيات عاملة ازاي، هنشوف على مدار الأيام الجاية. لو تم الاتفاق على الصلاحيات بتاعت كابتن وائل جمعة فهو موجود بنسبة كبيرة. عايز اقول لكم ان القرار ده هيبقى ليه ترحيب كبير قوي من جمهور الاهلي، لان هم بيحبوا جدا كابتن وائل جمعة، رغم ان يعني تجربته مع النادي الاهلي ما كانتش افضل شيء، لكن كانت تجربته مع كارلوس كيروش ومنتخب مصر كانت تجربة قوية جدا. وده اللي مخلي جمهور النادي الاهلي عايز كابتن وائل جمعة اللي عنده شخصية ودي ان ايه النادي الاهلي ان هو يكون موجود مع الفرقة في الوضع اللي وصلت له الفرقة في الفترة اللي فاتت. طيب عايزين ننفي 4 لعيبة ممكن يكونوا موجودين في النادي الأهلي، لأن احنا سمعنا وشوفنا على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت دي، وشوفنا ان في تكهنات، يعني شوفنا مثلا ان في صفقة تبادلية ممكن تحصل ما بين اكرم توفيق ومحمد علي بن رمضان ما بين الاهلي والشمال القطري. عايز اقول لكم ما فيش اي حاجة من الكلام ده حصلت، وصعبة جدا ان هي تتحقق، لان اكرم توفيق مش هيقدر ياخد نفس الفلوس اللي بياخدها مع الشمال القطري. ده من جانب. الجانب التاني ان محمد علي بن رمضان لسه في اقتناع بأداء محمد علي بن رمضان، ولو هيمشي محمد علي بن رمضان زي ما قلنا لكم الحلقة اللي فاتت فهو هيمشي يا إما بقد يا بأكتر من الفلوس اللي اتدفعت فيه. فهنشوف الفترة الجاية الدنيا ماشية ازاي. ده أول لعيب نفيناه هو أكرم توفيق، من اللعيبة برضو اللي مش مفيش كلام ان هم يجوا النادي الاهلي في فتره الجايه. فيستون مايلي اللي مستني كاس العالم، واللي رفض على فكره عرض يعني من بيراميدز للتجديد فوق ال 2 مليون دولار في السنه. فيستون مايلي لسه لغايه دلوقتي مش قريب بشكل ما او باخر من النادي الاهلي. نفس الكلام بالنسبه لعوده علي معلول ومحمد عبد المنعم، لغايه دلوقتي ما فيش اي كلام حصل مع محمد عبد المنعم اللي مستني كاس العالم ومستني مصيره في الدوري الفرنسي مع نيسو، نفس الكلام كمان مع علي معلول اللي ما حصلش أي تواصل لرجوع علي معلول. أما بالنسبة لبيراميدز فسألنا المسؤولين في بيراميدز هل حصل كلام مع حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا اللي بتنتهي عقودهم مع الأهلي بحيث ان هم ينضموا لبيراميدز للموسم الجاي. تم نفي الموضوع ده من إدارة بيراميدز، وبالتالي لسه حسين الشحات وكوكا على رادار الأهلي لتجديد عقودهم. آخر حاجة بالنسبة للنادي الأهلي قبل ما نقول لكم الجديد اللي بيحصل مع نادي الزمالك، يعني قصة المدير الفني القادم والكلام اللي احنا كلنا سمعينه هو التفاوض مع مارك فان بومل، واحد من اهم اللعيبة الهولنديين في السنين اللي فاتت دي كلها، لكن هو كعلى مستوى التدريب هو ما حققش حاجات كبيرة جدا. درب 3 اندية في المسيرة بتاعته، بنتكلم ان هو درب فولفسبورغ وايندهوفن ورويال انتورب البلجيكي وما حققش معهم حاجات كبيره. يمكن رويال انتورب اللي حقق معاه 3 بطولات في 2021 2022، لكن الغريب بالنسبه لي جدا هو يعني فان بومل الاماره عشان يطلب من النادي الاهلي 4.5 مليون يورو وشرط جزائي 6 شهور. يا جماعه يعني بجد يعني الراجل ده جايب الثقة دي منين ومجمد قلبه كده ازاي وهو بيطلب رقم كبير جدا؟ مدربين في الدوريات الأوروبية الكبيرة مش بياخدوه، يعني على كمان سي في أقوى وبروفايل أقوى من فان بومل بكتير. فالموضوع غريب جدا بالنسبة لي ان فان بومل يطلب الرقم ده. من كمان المدربين اللي على رادار النادي الأهلي هو كاردوزو طبعا البرتغالي مدرب سان داونز اللي محقق نتائج جامدة جدا في دوري أبطال أفريقيا على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا، وصل للمباراة النهائية 3 مرات، مرة قدام النادي الأهلي نفسه مع الترجي التونسي وخسر، ومرة مع سان داونز قدام بيراميدز في النسخة اللي فاتت وخسر، لكن ربنا كافئه والسماء يعني ابتسمت له وقدر ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا للموسم ده امام الجيش الملكي مع سان داونز. ويعني هو عاده خلصان مع سان داونز، وعلى فكره بالمناسبه هو خسر الدوري الجنوب افريقي، هنشوف الفتره الجايه دي عامله ازاي. لكن اللي انا شبه متاكد منه ان الاهلي ممكن ما يروحش في يعني الاوبشن بتاع مارك فان بومل عشان رقم كبير جدا، وفي نفس الوقت هو ما عندوش انجازات كمدير فني يقدر يطلب بيها الرقم ده وقلبه جامد. ممكن كاردوزو شويه في تجربه يعني ممكن تحاكي تجربه يعني موسيماني مع الاهلي لما نجح مع سان داونز وقدر ان هو يقود النادي الاهلي، وانه ممكن كمان يرجح كاردوزو بشكل كبير هو خبرته في البطولات الافريقيه مع اكتر من فريق، بنتكلم على الترجي وبنتكلم على سان داونز. طيب خلينا بقى نقرا معاكم كده يعني اخر الاخبار ورد مسؤولين نادي الزمالك عن الخبر اللي قلناه في بداية حلقتنا، الخبر العاجل ب يعني إيقاف نادي الزمالك، إيقاف تأديبي لمدة فترتين، انتقالات مش هتتحل بسداد نادي الزمالك للغرامات اللي موجودة عليه. خلينا نقرأ البيان اللي طلع بشكل رسمي. نفى مسؤولو الزمالك ما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة فترتين كقرار تأديبي، وأكدت إدارة الكرة أن الحكم الصادر لصالح المغربي صلاح مصدق مدافع الفريق السابق يقضي بحصول على بعض المستحقات وصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وقام النادي على الفور بالطعن على حكم فيفا الصادر لصالح اللاعب المغربي بشأن بعض المستحقات فقط، وذلك بسداد الرسوم الابتدائية وتقديم مذكرة ملخص بدفوع النادي للمحكمة الرياضية الدولية التي لم تصدر أحكاما بشأن هذا الطعن المقدم من نادي الزمالك حتى الآن. وشددت إدارة الكرة على أنه لا يوجد أي قرار تأديب ضد النادي في قضية صلاح مصدق أو أي قضية أخرى. ده الرد الرسمي من نادي الزمالك. فإحنا هنا قدام وضع هنعرف في الساعات القليلة الجاية الوضع هيكون عامل ازاي. خبير اللوائح عامر العميرة والمستند وصل رسمي يعني موجود دلوقتي على السوشيال ميديا بإيقاف نادي الزمالك قيد كإيقاف قيد تأديبي لمدة فترتين انتقالات، أمام نفي من مسؤولين نادي الزمالك بإيقاف القيد التأديبي، وبيقولوا أن يعني الحكم لسه ما صدرش بشكل نهائي وأن الزمالك استأنف على الحكم اللي الناس كلها بتتكلم عليه. هنشوف الفترة الجاية مخبيين ريالنا ايه، هنتكلم اللينك جاي عن نادي الزمالك، ويعني القضايا بقى ال 18 بقوا كام قضية لحد دلوقتي، وهنتكلم ازاي جون ادوارد بيفكر في الزمالك للموسم القادم. كل ده هنتكلم عليه في اللينك جاي. ما تنسوش تبعتولنا على 015-595-5006 وتقولولنا رأيكم مين يقود هجوم منتخب مصر، وهل في حد بره قائمة المنتخب شايفين ان هو كان يستحق يكون موجود مع المنتخب في كاس العالم. قولولنا كده كأفراد شايفين كابتن حسام حسن هيلعب بمين في خط الهجوم سواء كأجنحة أو كمهاجم صريح. كل ده ابعتهولنا على 015-595-5006. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: على x.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. ما تنسوش تبعتونا على 015-595-5006 وتقولونا رأيكم في هجوم منتخب مصر. مين يقود هجوم منتخب مصر؟ وهل كان في لعيبة تستحق تكون موجودة في قائمة مصر لكاس العالم من المهاجمين ولا لا؟ طيب مكملين معاكم مع أخبار نادي الزمالك. وعشان نفكر كل الناس اللي لسه فتح الراديو دلوقتي أو لسه فتح التلفزيون وبتتفرج علينا إن الزمالك نفى بشكل رسمي, بس هنا عايز أقول حتة صغيرة إن نفي نادي الزمالك الرسمي اللي اتكلمنا فيه في اللينك اللي فات عن خبر إيقاف قيد الزمالك بشكل تأديبي لفترتين انتقالات مش مرتبطين بالسداد, نفي نادي الزمالك كان على تطبيق زملكاوي, التطبيق الرسمي بتاع نادي الزمالك, بس ما كانش موجود على صفحات الرسمية لنادي الزمالك على السوشيال ميديا أو الموقع الرسمي لنادي الزمالك. ليه؟ لأن ده بيكون مستند في أي قضايا أو أي نزاعات ما بين الزمالك وما بين أي طرف تاني, وبيعتد بالاتحاد الدولي في أي نزاعات. فبالتالي أن نادي الزمالك واضح أنه هو بيجهز رد, ممكن يكون رد أقوى, أو مش عايز يتخذ خطوة دلوقتي أنه هو ينزل على الصفحات الرسمية على السوشيال ميديا ومكتفي بس على التطبيق الرسمي اللي مش هيكون معتد بيه زي ما معتد بيه الموقع الرسمي أو الصفحات الرسمية على السوشيال ميديا. دي كانت حاجة صغيرة كنت عايز أتكلم معاكم فيها. يعني بجملة كل الأخبار يعني السيئة اللي ممكن جمهور نادي الزمالك, لكن في خبر يعني سعيد, يعني سعيد بنسبة 1% يمكن يهون على جمهور نادي الزمالك شوية, هو إن قضايا نادي الزمالك 18 بقوا 16 قضية. فده خطوة بالنسبة لنادي الزمالك لحل القضايا ال 18, والقضايا بقى ال 18 دول اللي مرتبطين بالرخصة الأفريقية. فدي حاجة ودي حاجة. خلينا نقول لكم مين القضايا اللي تم حلها بالنسبة لنادي الزمالك. كان جواو ميجل ولويس كاسترو مساعدين جوزيه جوميز, تم حل القضيتين الخاصتين بيهم, وبالتالي الزمالك عدد القضايا بدل ما هم 18 قضية على السيستم أو على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي بقوا 16 قضية بس في انتظار حل مجلس إدارة نادي الزمالك لقصة القضايا والحصول على الرخصة الأفريقية. ويعني هنشوف بقى الإجراءات اللي بتتاخد في قصة صلاح مصدق والقصة اللي كلمنا عليها في بداية حلقتنا النهاردة. طيب يعني انفردنا معاكم من الحلقة اللي فاتت بالمواعيد اللي حددها الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري للتقديم للحصول على الرخصة الأفريقية, وقلنا لكم ان الاتحاد الأفريقي من الأول خالص كان محدد يوم 30/6, وبالفعل كل الناس ما بعدنا يعني وبعد ما قلنا الخبر ده في حلقة الاثنين اللي فات طلعوا وقالوا ان الفيفا او الاتحاد الافريقي بيمد اليوم 30/6. عايزين نقول لكم ان 30/6 ده كان الميعاد اللي مبعوت من زمان جدا للاتحادات المحلية ومنهم الاتحاد المصري. فالحمد لله زي ما قلنا زي ما حصل بالظبط, واتكلمنا على ان يعني ان الاتحاد المحلي هو اللي بيحدد المواعيد والاتحاد المصري كان محدد يوم 31. اتكلمنا في حته كان ممكن يبقى فيه مهله لكن ما حصلتش المهله, وبالتالي كل الانديه المصريه قدمت للحصول على رخصتين, الرخصه المحليه للمشاركه في البطولات المحليه والرخصه الافريقيه للاربع انديه المشاركه في بطولتين يعني أفريقيا للمواسم الجاية, سواء دوري أبطال أفريقيا أو دوري أو بطولة الكونفدرالية الأفريقية. طيب من برضو الأخبار اللي تخص نادي الزمالك, وهي يعني عايز أقول لكم يعني نفسي أقول لكم خبر فني, نفسي أقول لكم حاجة ليها دعوة يعني صفقات بالنسبة لنادي الزمالك, نفسي أقول لكم الكلام ده كله, بس للأسف هي الأخبار كلها ليها دعوة بالعقوبات. عايز أقول لكم أن عمر فرج حصل على حكم من غرفة تسوية المنازعات بالفيفا بقيمة 1,761,000 دولار و5% غرامة تأخير من 2025. يعني في الوقت اللي جينا اتكلمنا ان الزمالك سوى قضيتين من ال 18، زادت قضيه جديده بالنسبه لنادي الزمالك، بس دي قدامها شويه لان لسه الزمالك هيستأنف على القرار ده، ومش داخل ضمن القضايا اللي لازم الزمالك يسويها عشان يحصل على الرخصه الافريقيه. طيب بالنسبه لاخبار فريق نادي الزمالك ويعني ملف الراحلين وملف الباقين وملف الصفقات الجديده، طبعا ملف الصفقات الجديده ده مؤجل لحد ما نشوف الزمالك هيقدر يحل او ان الزمالك ينفي نفي تام لقصه ايقاف القيد للفترتين القادمتين. الزمالك كل الناس عارفه خلاص ان الزمالك احمد عبد القادر، مودي ناصر، وعلي حمدي هيكونوا موجودين في نادي الزمالك، واتفق معاهم بشكل يعني تام وبشكل كامل ان هم يكونوا موجودين في نادي الزمالك. طبعا كلنا عارفين احمد عبد القادر، عارفين ان هو جناح عنده مهاره فرديه، شفناه مع النادي الاهلي. يمكن مش كل الناس اللي تسمعنا تعرف كتير عن مودي ناصر وعلي حمدي، لاعب طلائع الجيش ولاعب امبي. بالنسبة لمودي ناصر وعلي حمدي الاتنين بيلعبوا كارتكاز دفاعي رقم 6، يمكن علي حمدي شوية عنده حتة هجومية اكتر شوية من مودي ناصر، بس الجميل بالنسبة لنادي الزمالك لو تمت الصفقات دي ان الاتنين لعيبة عندهم نسب تسجيل مقبولة بالنسبة للمركز ده، وفي نفس الوقت كمان بيقدروا يلعبوا تمريرات صحيحة وتمريرات طولية كتير. لكن اللي بيدور من جمهور الزمالك على طارق حامد في مودي ناصر او علي حمدي، عايز اقول له ان انت مش هتلاقي حاجه قريبه من طارق حامد. الاثنين عندهم كوره، الاثنين عندهم الحته الهجوميه، لكن في الحته الدفاعيه مفيش حد فيهم اللعيب رقم 6 اللي الزمالك يقدر يعتمد عليه او يشيل نص ملعب نادي الزمالك. انا اسف يا جماعه اللي انا بكلمكم في صفقات واحنا لسه لغايه دلوقتي مش عارفين وضع الزمالك في القيد للمواسم الجايه، لكن انا بقول لكم على بروفايل لعيبه الزمالك اتفق معاهم بشكل كامل في انتظار طبعا يعني القرار بقى هل الزمالك هيتمكن من إجراء صفقات للموسم الجاي ولا لا. طيب من التحركات اللي مجلس إدارة نادي الزمالك أو جون أدوارد بيعملها في قصة القضايا ال 18 أو ال 16 دلوقتي بعد حل قضيتين، هو كلام مع يانك فريرا وأندية بزيرة وشيكو بنزا وعدي الدباغ عشان يحصل تسوية أو جدولة للمستحقات بتاعتهم. عايز أقول لكم إن الأربعة رافضين، ودي حاجة منطقية جدا لما أنا شايف ان انت بتسابق الزمن عشان تحصل على الرخصة الافريقية، فانا هستغل الموقف جدا وبالتالي هرفض اي تسوية وهبعايز فلوسي بشكل كامل اللي يخليني اعمل معاك تسوية والقصة تتسوف بعد ما الزمالك يحصل على رخصة افريقية. فعايز اقول لكم بس مين يعني الزمالك بيحاول يتكلم معاهم، لان هم اصحاب ارقام كبيرة، لكن الارقام الصغيرة بنتكلم على 10 و او 12000 و15000 دول القضيتين اللي اتحلوا بالنسبة لنادي الزمالك. كابتن معتمد جمال في تفاوض مع جون أدوارد عشان يستمر كمدير فني لنادي الزمالك في الموسم القادم، وأظن أن الدنيا منطقية جدا حتى لو الزمالك يعني حل قصة القيد وحل قضايا في الفيفا وقدر أنه يحصل على الرخصة الأفريقية، ما أظنش أن في حد في الزمالك دلوقتي بيفكر في حاجة غير القضايا دي. وقصة الإدارة الفنية متسابة الكابتن معتمد جمال، كابتن معتمد هيقعد مع جون أدوارد وهيكلمه في التفاصيل المالية، وهيحصل طبعا يعني تعديل لعقد كابتن معتمد جمال عشان يكمل مع نادي الزمالك كمدير فني في الموسم الجاي. في 7 لعيبة من الفريق دلوقتي طلبوا ان هم يرحلوا عن نادي الزمالك، لكن القصة كلها مؤجلة لحد ما نشوف قصة ايقاف القيد لفترتين بشكل تأديبي مين السبع لعيبة اللي طلبوا يرحلوا، وحتى كمان اظن في رغبة من نادي الزمالك ان هو يعني يستغنى عنهم. بنتكلم على سيف الجزيري، محمد صبحي، عمرو ناصر المدافع، طبعا احمد حسام اللي كان مدافع الجونة، سيف فاروق جعفر، محمود جهاد وبارون اوشنج. السبع لعيبة دول مش هيكونوا موجودين في نادي الزمالك الا اذا الزمالك مش قادر ان هو يعمل صفقات جديدة، والادارة كانت واضحة مع اللعيبة دي ان اي حد هيجيب عرض هيتم الموافقة عليه وهيرحل عن نادي الزمالك. ده طبعا غير أحمد حمدي اللي عقده ينتهي بنهاية الموسم ده وخلاص هو مش موجود في نادي الزمالك بعد المشاكل اللي حصلت في آخر عقد طبعا أحمد حمدي مع نادي الزمالك. كل دي كانت أخبار نادي الزمالك. يعني فاصل وهنرجع تاني في الساعة التانية نستقبل في مقصورة الاستاد واحد من النقاد الرياضيين المهمين جدا، المنسق الإعلامي السابق لمنتخب مصر الصحفي والناقد محمد الصايغ، عشان نتكلم كلام كتير جدا عن منتخب مصر. هنتكلم عن الأحداث اللي بتحصل بالنسبة للأهلي والزمالك. بعدونا على 015-595-5000 و6 رأيكم في هجوم منتخب مصر، مين يقود هجوم منتخب مصر في كاس العالم؟ ابعتولنا رأيكم واحنا هنقرأ كل التعليقات بتاعتكم. كمين معاكم في الاستاد؟

0: صبري. في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام.
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكت مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: النجمة أنوشكا في أجمد سبعة ساعة سبعة يوم الثلاث مع جيهان عبدالله.

0: سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن إسرائيل خططت لتنفيذ ضربة كبيرة في ضاحية بيروت لكنها أجلتها في اللحظة الأخيرة إثر تدخل أمريكي.
2: طهران تهدد بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة حال استمرار ضرب لبنان وغزة.
1: القيادة المركزية الأمريكية تعلن إعادة توجيه 121 سفينة تجارية وتعطيل 5 سفن منذ فرض الحصار البحري على إيران.
2: رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية سبل تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وعدد من الملفات الاقتصادية.
1: وزير البترول يؤكد أن مصر مؤهلة لتصبح مركز الربط بين منطقة قزوين وأوروبا.
2: 34 مليارا و900 مليون دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
1: وزارة الزراعة تعلن توريد 4,300,000 طن من القمح المحلي حتى الآن في الموسم الحالي محققا طفرة غير مسبوقة.
2: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
1: إزالة حالات تعدم بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالفيوم والشرقية.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: حسام لسه بيفاضل او لسه ما اتخذش القرار النهائي مين هيكون حارس مرمى منتخب مصر امام بلجيكا، وده لا يقلل من امكانيات وقدرات مصطفى شوبير، ولكن عنصر الخبره في الماتشات.
1: بس توقعك ان محمد الشناوي هو اللي هيكون حارس مصر الاساسي
0: ان شاء الله سرعين. ان شاء الله.
1: وهل تتوقع ان ممكن يتم المداوره ما بين الشناوي وشوبير لو حصل مثلا اخطاء ممكن من الحارس الاساسي؟ هل تتوقع ان هيتم فيه المداوره ولا الثلاث مباريات بتوع دور المجموعات هيبقى حارس واحد؟
0: بص هو هقول لك على حاجه، دايما الماتش الاول في كاس العالم او ضربه البدايه بيكون ليها مفعول السحر فيما يحدث بعد ذلك، سواء مزبوط. في التشكيل، سواء في حراسه المرمى، سواء في اي حاجه تاني. ووارد جدا ان انت النهارده لما تلاقي نفسك ان انت ماتشين كسبانين وصعدت مستريح للدور
1: ان شاء الله باذن الله
0: عقب دور المجموعات، فبالتالي انت ممكن تدي الفرصه لاي حارس تاني عشان ينال فرصه او شرف المشاركه في كاس العالم. ما فيش شك لاي لعيب جوه المنتخب يتمنى هذا الامر.
1: طيب مكملين معاك يعني ناقدنا الرياضي محمد الصايغ اللي بيتكلم كلام مهم جدا، ومن اهم الحاجات اللي قالها هو توقعه لحارس مصر الاساسي في كاس العالم وهو محمد الشناوي. هنشوف الفتره الجايه بتقول لنا ايه. لسه مكملين معاك، وابعتوا لنا على 0155955006 كل اللي عايزين تسالوه بخصوص منتخب مصر وتسالوه لناقدنا الرياضي اللي مشرفنا ومنورنا محمد الصايغ. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى.

0: سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مشرفنا ونورنا ناقدنا الرياضي محمد الصايغ اللي هنسأله دلوقتي عن حمزة عبد الكريم. شفت ازاي انضمام حمزة عبد الكريم لقائمة منتخب مصر لكأس العالم، خصوصا ان انت كنت واحد من مكتشفينه وكنت واحد من الناس اللي شهد على تألقه في كأس العالم في قطر.
3: عايز اقولك ان حمزة يستحق الحصول على فرصة المشاركة في كأس العالم، هو لعيب مجتهد جدا، لعيب مش هيعاني في الاحتراف. اعتقد مع حمزة عبد الكريم بالمستوى اللي هو عليه والاتيتيود بتاعه ممكن يعدي محمد صلاح
2: فعلا.
3: دي حقيقة. انا بكلمك على لعيب انا اتعاملت معه على مدار اكتر من سنتين. لعيب ملتزم جدا دينيا واخلاقيا، مثقف بشكل كبير جدا، بيعرف يتكلم لغات، فاي مقاومات بتعيق اي لاعب ان هو يستمر في رحلة احترافه هي موجودة في حمزة عبد الكريم. غير كده هو لعيب مهتم بنفسه بشكل كبير جدا، لعيب منطوي مش بيتكلم كتير، هو عارف دوره الحقيقي جوه الملعب ما تلاقيهوش، وحريص دايما. انا مثلا كنت بشوف حمزة على طول بعد محاضرات كابتن احمد الكاس تلاقيه مثلا على طول بيكلم محلل الاداء، كان معانا محلل الاداء اسمه سالم حنيش، كان يقعد يتكلم معاه يشوف اخطائه ويطلب اخطائه ويطلب المدافعين اللي هيلعب عليهم. فهو لعيب من صغره
2: في السن الصغير
3: بالظبط، فلما لعيب من صغره يبقى مهتم بالنقط زي دي يبقى هو عارف هو بيعمل ايه. في مواقف كده ممكن البعض يشوفها حاجات بسيطه ولكن دي بتقول لك ان ده هيكون فين. يعني ده مثلا لما كنا بننزل من طياره ورحله سفر طويله تلاقيه مع
2: ده وقت كاس العالم،
3: كاس العالم وامم افريقيا وشمال افريقيا. يعني انا تواجدت مع حاسم مع حمزه عبد الكريم، كنت في اكتر من معسكر، اتنين شمال افريقيا، واحده في المغرب واحده في الجزائر، وكل كاس امم افريقيا في المغرب، كاس العالم في قطر، فعشت معاه فتره معسكرات طويله.
2: تمام.
3: فلما تلاقي مثلا لعيب زي ده ما بينزل من الطياره هوبا بيبقى مع الاساتيك بتاعته، بتلاقيه بينزل بيقعد يعمل استريتشات، فهو لعيب ثقافته عارفه بيعمل ايه. فعشان كده انا بقول لك هو هيعدي محمد صلاح. ومحمد صلاح على فكره هقول لك بقى كواليس من المعسكر الاخير للمنتخب، هو شايف ده. هو علق على حمزه عبد الكريم في حاجه واحده بس، ان هو شايف حمزه عبد الكريم منطوي على طول. على طول قاعد لوحده، صلاح ناداه واتكلم معاه وقال له اندمج معانا وخليك معانا وحاول تستفاد من الخبرات اللي موجوده، ما تستعجلش فرصه المشاركه. عايز اقول لك برضه فرصة مشاركة حمزة عبد الكريم في كاس العالم مش كبيرة،
2: مش كبيرة بالظبط،
3: ما نقدرش نختلف على كده، ولكن انه هيعيش الاجواء في سن زي ده ويروح ويبقى بيلاقي نفسه بيتدرب مع صلاح ومرموش اللي هم العالم كله بيتفرج عليهم، مفيش شك هتفرق معاه بشكل كبير جدا، خصوصا ان هو رايح كبير، هو لعيب بيلعب في برشلونة. في ناس بقى بتقلل من وجوده في فريق لاماسيا، بيقول لك ده مش حتى الفريق الرديف، لكن هو في النهايه يا جماعه بيلعب في برشلونه. هانز فليك طلع اتكلم عليه وقال ان احنا متابعينه، فدي كلها حاجات بتخلي اللعيب عنده استعداد نفسي ان هو يموت نفسه عشان يوصل لحته بعيده. فانا بقول لك من دلوقتي وان شاء الله هنفتكر الكلام ده
2: ان شاء الله باذن الله،
3: حمزه من اللعيبه اللي هتكون اسمها يخلد في تاريخ نجوم الكره المصريه.
2: طيب يعني كان بدات ازاي اهتمام برشلونه بحمزه عبد الكريم؟ ايه الشراره الاولى او ايه اللحظه اللي انت من واقع ان انت كنت قريب جدا من حمزه في الوقت ده ان بان ان حمزه عبد الكريم موهبه جامده جدا، عقليه مش موجوده كتير يمكن في الكره المصريه او يمكن كمان في الكره الافريقيه، كان بدا ازاي القصه دي؟
3: بص هو حمزه جات له عروض من ايام ما كنا في كاس الامم الافريقيه اللي كانت في المغرب، ولكن اللعيب يعني انا كلمت مع حمزه حتى بشكل شخصي، ولكن حمزه قال لي انا ما بفكرش في حاجه دلوقتي غير كاس العالم، لان انا شايف كاس العالم هيكون فرصه كويسه ان هو يوديني لحته بعيده. يعني هو حتى
2: هو كان شايف كمان كاريره وشايف ازاي ممكن يتطور. يعني
3: مفيش شك طبعا هو كاس العالم بيبقى فيه ناس من سكاوتنج من كل انديه العالم، فوجودهم في الحته دي وفي التوقيت ده اكيد هيتابعوا لعيب باسمه وحجمه وقيمه حمزه عبد الكريم، وهيتابعه اصلا منتخب مصر، منتخب مصر اسم كبير جدا، فبالتالي لما يتواجد في كاس العالم اكيد في ناس هتتابعه. في اكتر من نادي كان متابع حمزه عبد الكريم، انديه في الدوري الانجليزي، وكمان نادي برشلونه بدات مفاوضاتهم معاه من تاني ماتش لمنتخب مصر في بطوله كاس العالم. لو تفتكر تاني ماتش كان ماتش فنزويلا،
2: فاكر
3: فكان الماتش ده تحديدا من ماتش فنزويلا بدا الكلام مع والد حمزه عبد الكريم، لان هو كان موجود في قطر بيؤازر وبيساند اللعيبة, هو ما بيسيبش خالص ابنه على طول معاه.
2: هل والد حمزة هو الوكيل بتاعه أو بيقوم بالدور ده؟
3: هو اللي بيقوم بالدور ده
2: بس ما فيش لسه وكيل رسمي.
3: ما في, هو شركة
2: الشركة هي المسؤولة عن تسويقه,
3: ولكن التفاوض كله حتى مع النادي الأهلي ومع الشركة المعنية بسفر حمزة عبد الكريم كان من خلال والده, هو اللي كان بينسق كل هذه الأمور, وهو على طول اللي كان بيتكلم مع إدارة النادي الأهلي إن حمزة يمشي وحمزة يسافر ولازم يحصل على فرصة. وحمزة حتى يعني من كلامي معاه في الفترة الأخيرة أثناء تواجده في المعسكر ومبسوط جدا إن هو محطوط في الحتة دي ومركز بشكل كبير جدا. يعني حمزة حتى هتلاقيه من نوعية اللعيبة اللي ما بتتكلمش كتير, ما بيحبش الظهور في الإعلام, ما بيحبش اللي هو تلاقيه مثلا مع أول تمرين ينزل صورة, ما بيعملش الكلام ده خالص. فهو لعيب مركز في الكرة بس, عارف دوره إيه, وطبعا إن بيدربه حد بقيمة كابتن حسام حسن مفيش شك
2: في نفس المركز
3: كمان في المركز, فاكيد هيفيد
2: ان شاء الله باذن الله. طيب سؤالي الاخير بالنسبه لحمزه عبد الكريم, هل تفضل ان حمزه يفضل موجود في فريق برشلونه بي او الفريق الرديف بالنسبه لبرشلونه الموسم القادم, ولا ممكن ياخد خبره او ياخد تجربه جديده في دوري تاني؟ احنا سمعنا كلام من اهتمام انديه في الدوري الانجليزي, بنتكلم على ديربي كاونتي, بنتكلم عن اكتر من نادي بدا يهتم بحمزه عبد الكريم, فشايف الخطوة الجاية لحمزة ممكن تكون عاملة ازاي؟ هل يفضل في المكان اللي هو فيه ولا يخوض تجربة زي ما شفنا مع صلاح في الدوري الانجليزي والدوري الايطالي؟
3: يعني خليني اقولك انا وجهة نظري ان حمزة يستمر الموسم كمان مع فريق برشلونة, واعتقد في الموسم ده حمزة عنده القدرات والامكانيات, ان احنا شفنا جسمه اتطور ازاي بشكل كبير جدا ما بين كاس العالم
2: ده في شهور, يعني احنا بنتكلم في حوالي اقل من سنة يعني
3: طبعا. فده بيقولك ان اللعيب ده عنده حاجة ممكن يقدمها الموسم الجاي, ارقامه تفوق بشكل كبير جدا اللي حققه في الموسم ده, فاعتقد لو استنى موسم كمان مش بعيد نشوفه بيتصاعد للفريق الرديف ومن ثم الفريق الاول, يعتقد ان هو ممكن يجرب الموسم.
2: انت تفضل ان هو يفضل موجود في نفس البيئة بتاعت برشلونة,
3: برضو مش سهلة هو ان انت تاخد على الاجواء بسرعة وسهل ان انت تعود على
2: السن صغير كمان,
3: سن صغير انت حمزة لسه بيدرس, فكل الحاجات دي صعوبات تعيق استمرار اي لعيب. فانت دلوقتي لما تاخد على الاجواء دي في اسبانيا فاعتقد ان انت تستمر الموسم كمان, وبعد كده بقى بعد الموسم اللي هو 27 تبدأ تشوف بقى هل انت مثلا ممكن تروح فرقة تاني تلعب فريق فيرست فيها, ولا ممكن الموضوع في برشلونة يتطور تتصاعد لفريق الرديف وبعد كده الفريق الأول. فأعتقد الموسم اللي جاي هيحسم حاجات كتيرة جدا مع حمزة.
2: طيب سؤال بالنسبة للمنتخب ده سؤالي الأخير قبل ما نروح لفاصل, بخصوص محمد عبد المنعم وإمام عاشور, هل حصل كلام مع كابتن حسام حسن بخصوص الموضوع الشائك جدا وهو قصة آدم وطني, ولا ما حصلش حديث في القصة دي خلال معسكر المنتخب قبل السفر لأمريكا؟
3: بص خليني أقولك إن في مشكلة واضحة جدا ما بين كابتن حسام وكابتن إبراهيم وآدم وطني, ودي وضحت في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة روسيا.
2: مزبوط.
3: وأنا بتفق معهم تماما, أنت النهاردة دورك كوكيل لعيبة مش دورك إن أنت تخلي لعيب بيفكر إنه يطلع بيان ضد منتخب بلاده أو ضد حسام حسن
2: النادي بتاعه
3: أو ضد
2: كمان.
3: ده كله انا شايف ان الموضوع وادم وطني لو في مشكله بتحصل في الاهلي مع امام عاشور سببها ادم وطني, مشكله بتحصل في منتخب مصر مع مصطفى محمد سببها ادم وطني. طب انت دورك, انت لازم تعرف دورك الحقيقي, انت دورك بينتهي ان انت تجيب عرض اللعيب, مساله ان هو ينضم يستمر مش بتاعتك. لما يبقى ليك دور ان انت تتفاوض على رحيله تقدر تتكلم, لما ليك دور ان انت توديه نادي تاني تتكلم, لكن ده منتخب مصر. انت النهارده هو لما يروح منتخب مصر او ما يروحش منتخب مصر هو وجهه نظر فنيه, اكيد كابتن حسام حسن مش هيحب مصطفى محمد اكتر من نفسه, فهو لو شايف ان مصطفى محمد هيفيده, على فكره ممكن مصطفى محمد يبقى لعيب جامد جدا وده ما حدش يقدر,
2: بس مش ماشي مع كميه كابتن حسام او حتى طريقه لعبه
3: بالظبط, طريقه اللعب مش هتخلي في دور لمصطفى محمد جوه منتخب مصر. واحنا شفنا كاس الامم الافريقيه الاخيره مصطفى محمد كان بيشارك في الوقت بدل الضايع, ده احيانا كان بيقف الحاجه من صفر.
2: طيب بس ما حصلش اي كلام ما بين كابتن حسام وامام عاشور ومحمد عبد المنعم بخصوص قصه ادم وطني؟
3: ما حصلش كلام لان هم حاليا هم مش طرف في مشكله, المشكله كلها ما بين مصطفى محمد وما بين ادم وطني والتوأم حسام ابراهيم, فبالتالي هم ما دخلهمش طرف. خلي بالك برضو كابتن حسام هو اتعلم كتير جدا من تجاربه السابقه, لو انت بتشوف كابتن حسام مع الانديه وانفعاله اللي كان بيكون زايد عن اللزوم وجوده في المنتخب لما بينفعل حتى انفعاله بقى بيبقى بحساب. تجربه منتخب مصر افادت كابتن حسام بشكل كبير جدا على المستوى الاتزان النفسي, بقى كابتن حسام عارف ان هو لما بيتعامل مع لعيبه المصري وده لا يقلل من شأنهم, غير لما بيتعامل مثلا
2: مع نجوم بحجم محمد صلاح وعمر مرموش,
3: فانا شايف التجربه دي افادت كابتن حسام، وبقى في حب والفه ما بين كابتن حسام وبين اللعيبه.
2: وكابتن ما كانش موجود الاول، فصل قصته مع ادم وطني طبعًا. مع محمد عبد المنعم
3: وامام عاشور. كابتن حسام في الاول مع اللعيبه كان فيها توتر بعض الشيء، وده كان وارد،
2: كان وارد.
3: ولكن احنا دلوقتي اتفرج مثلا لما اللعيبه تجيب هدف ولا اي حاجه، الالتفاف حوالين الكابتن حسام اختلف بشكل كبير جدا.
2: طيب يعني هسالك بقى اللينك الجاي عن توقعاتك بالنسبه لقائمه منتخب مصر بقى كاس العالم، مين اللعيبه اللي هتحجز مكانها بشكل اساسي في مباريات مصر في كاس العالم، ومين اللعيبه اللي ممكن يكون عليها كلام لسه مكملين معاكم؟ ابعتوا لنا على 0155955006 كل حاجه عايزين تسالوها لناقدنا الرياضي محمد صايغ، سواء بالنسبه لمنتخب مصر او عن الاهلي والزمالك اللي هنتكلم عليهم اللينك جاي، لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها بقرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: عرفت فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قايم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني في الاستاد، ومايكل ابراهيم بيقول مساء الخير يا هوبا، اعتقد افضل خط هجوم للمنتخب يبقى صلاح، مرموش، تريزيجيه، واللعيبه اللي كانت تستحق الانضمام محمد مصطفى محمد وناصر منسي. هي مشاكل عايزه ايه من نادي الزمالك؟ الواحد مش ملاحق من مشكله لمشكله، والمدافع احمد حسام خامه حلوه ويجي منه. يا ترى الاتحاد المصري حدد الفريق الرابع المشارك في الكونفدراليه ولا لا؟ هنسال ناقدنا الرياضي محمد الصايغ. مسج تانية بتقول فعلا كتير اربع حراس مرمى، هل من الطبيعي عدم وجود احمد الشناوي احمد حجازي؟ مجموعة كاس العالم سهلة، نصعد مركز تاني مستريح، هنشوف. احنا دايما بنقول الماتش ده نخسره، الماتش ده نتعادله، وماتش كذا مضمون، ربنا يستر من السيناريوهات. كنت عايز اسألك سؤال، حلقتنا النهاردة هو خط الهجوم الامثل بالنسبة لمنتخب مصر، شايفه يكون ازاي؟
3: صلاح، تريزيجيه، مرموش، وتحتيهم امام عاشور، ونلعب بستتين، مروان عطيه ومهند لاشين، لان مهند لاشين انا من وجهه نظري هو احسن لعيب مركز رقم 6 في مصر.
2: مظبوط،
3: مهند لاشين لو بيلعب في نادي جماهيري سواء اهلي او زمالك كان هيبقى مردود مستواه اكبر من كده بكتير. ولكن النادي بيراميدز عشان طبعا ملوش جماهيريه، فبالتالي محدش حاسس بمهند،
2: وملوش ظهير جماهيري كمان بشكل كبير يعني.
3: لكن انا شايف ان مهند لاشين يتفوق على مروان عطيه بشكل كبير جدا في اللعيب، بصير اصلا اللعيب عنده قدره على استخلاص الكره بشكل جيد، بخلاف معنى كده ان مروان مش وحش، ولكن احنا بنتكلم ان
2: على بروفايل مختلف وبروفايل المنتخب محتاجه كمان في عمليه الطلوع بالكوره.
3: ومهند كمان من نوعيه اللعيبه هو اللي هو الفايتر، بيقاتل يعني، شفناه في اكتر من كره في مباراه روسيا كان بيخش، هو عارف بيخش ان هو ينقذ مرماه بدون ارتكاب فاول جوه منطقه الجزاء. فان يكون عندك لعيب بالعقليه والامكانيات دي اكيد انت محتاجه في جميع مباريات كاس العالم. فاعتقد ان الرباعي اللي قلت لك عليهم واتنين ستتين يامنوك هيبقى شكل كويس جدا، واعتقد المفاجاه تبقى كريم حافظ.
2: انت شايف ان كنت هسالك على موضوع الظهير الايسر، بس كنت هسالك قبلها على طريقه لعب كابتن حسام حسن، هل تتوقع ان كابتن حسام هيتجه اكتر ل 4 3 3 اللي مثبتها من فتره بقاله شويه، يعني من اول مباراه نيجيريا في المركز الرابع في كاس الامم الافريقيه، ولا كابتن حسام حسن هيبقى مرن في طريقه اللعب والتشكيله على حسب المنافس اللي هيواجهه؟
3: مفيش شك طبعا هيبقى مرن بشكل كبير جدا، لان انت عندك برضو اكيد تدرج المستويات مختلف، انت بتلعب بلجيكا مباراه فيها مجهود بدني كبير جدا، المباراه فيها نجوم، هيبقى فيها فاصل من المهارات من جانب لعيبه بلجيكا، فطبعا انت اللعيبه المهاريه واللعيبه اللي عندها سرعات انت حلهم ان انت بتقفل عليهم المساحات، بتضايق عليهم الدنيا، فلازم تعمل لهم زحمه.
2: يعني طبعاً كابتن حسام حسن ممكن يلجأ لثلاثي دفاعي في مباراة بلجيكا؟
3: أتوقع أن هو مباراة بلجيكا هي الأصعب في المجموعة، فإن شاء الله نقدر نفوز، بس على الأقل لو ما فوزتش ما تخسرش، تطلع بنقطة وقبل ما تقابل نيوزيلندا، فأكيد ده هيبقى في ذهن كابتن حسام، فأعتقد أنه قد يلجأ للعب بثلاث مدافعين. حمدي فتحي لعب في مباراة اسبانيا الدور ده وادى بشكل كويس جدا، ممكن يلجأ للاعتماد على حمدي فتحي، وخصوصا ان حمدي فتحي خيار تكتيكي جوه الملعب، انت ممكن تغيره من سنتر باك ان انت تلعبه في نص الملعب بدون ما تجري اي تغييرات، فبالتالي هي ورقه رابحه ليك جوه الملعب، فهيبقى خيار متاح حسب سير اللقاء، لو لقيت ماسك الكرة يقدر يطلع معاك ويزق معاك لقدام، لو لكن انت في ضغط عليك ممكن يلعب مع الاثنين سنتر باك اللي ياسر ورامي او ياسر وحسام، فاعتقد حمدي فتحي هيكون خيار تكتيكي.
2: كنت هسألك بقى على الحتة دي بالنسبة لقلوب الدفاع، لو قلنا تلاتة نرتبهم من اكتر حد ضامن مكانه في تشكيل اساسي منتخب مصر لتالت حد، مين اكتر حد ضامن مكانه كقلب دفاع في تشكيل كابتن حسام حسن؟
3: اعتقد ياسر ورامي ممكن يكون الابرز بالنسبه للكابتن حسام،
2: وبعدهم حمدي فتحي، لان حمدي فتحي لو ثلاثي دفاعي اكيد هيكون موجود.
3: الخيار الثالث اعتقد حسام فنش مع الزمالك اخر كام ماتش مش احسن حاجه، فياسر ورامي يمكن كانوا متفاهمين بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، ولما كانوا مع النادي الاهلي لما رامي قبل ما يسافر للدوري الاماراتي كان كابتن حسام مثبتهم حتى بشكل كبير جدا في جميع المباريات، اللي هو بيلعب باثنين سنتر باك ياسر ورامي، كان بيخش معاهم حسام كبديل، او لو كابتن حسام لعب ثالث احيانا كان بيخش حسام معاهم، فاعتقد اللي ضامنين مركزهم هم ياسر ورامي يعني،
2: ومعاهم حمدي فتحي طبعاً لو اختار اللعب بثلاثي الدفاعي. طيب عايز اسالك على الظهير الايسر انت قلت كريم حافظ بقلب جامد جدا. تتوقع ان كريم حافظ هيكون هو الاساسي
3: الاخير بتاع
2: كامل
3: 90 دقيقه؟ كريم حافظ متحفظ دفاعيا بشكل كبير جدا، بيقدر يعمل الدور ده احسن من احمد فتوح. ففكره الاعتماد ما اعتقدش ان انت هتبقى محتاج ناس تاني تهاجم مع مرموش وتريزيجيه وصلاح. خلينا متفقين على كده، ولازم تعرف امكانيات نفسك بشكل كويس جدا قبل ما تخش مباراه بلجيكا عشان تعرف تحط خطتك على اساسه وتعرف تختار اللعيبه اللي تقدر تنفذ كلامك. كريم حافظ مش من نوعيه اللعيبه اللي بتسرح، عنده باور، عنده جرينتا كده ان هو يقدر يبقى لعيب متزن على الكوره، بيطلع بالكوره بشكل كويس الحته الدفاعيه هو ملتزم فيها. ولكن انت عندك مباريات ممكن تعتمد فيها على فتوح لو انت قررت ان انت تزود الفعاليه الهجوميه، لان فتوح احنا عارفين من اللعيبه اللي بتجيد الجانب الهجومي بشكل كبير جدا. مباراه بلجيكا
2: بس بيتالق دفاعيا جدا مع كابتن حسام حسن، وقبله كان كارلوس كيروش في حته اللعب بشكل يعني كومباكت، اللعب تحت الكوره. احمد فتوح تالق في كذا مباراه برضو.
3: معاك حق، ولكن كريم حافظ انت مش هتبقى محتاج لعيب ممكن يرقص لك ترقيصه الدنيا بوس خالص في لعبه زي دي. فكريم حافظ هو الاتزان الدفاعي بتاعه اكتر من فتوح. فاحنا خلينا نتفق زي ما قلت لك، كريم هو في البدايه انت بتعتمد على اللعيبه وفقا لسير اللقاء ومجريات المباراه والفريق اللي انت هتلعبه والمنافس بتاعك عامل ازاي. ففكره الاعتماد على كريم في مباراه روسيا احنا شفناه قدم الجانب الدفاعي بشكل كويس جدا، ما كانش ليه فعاليه هجوميه، وده انت مش مطلوب منك في مباراه بلجيكا، لان انت بنسبه كبيره جدا هتلعب على التحولات، تستغل سرعات صلاح ومرموش ومعاهم تريزيجيه ان انت يعملوا لك الفرق في الحته اللي قدام. فأعتقد البداية هتكون بكريم حافظ.
2: طيب يعني قبل ما نقفل ملف المنتخب ومن كلامك على حمزة عبد الكريم، هل تتوقع يكون في حمزة عبد الكريم تاني موجود من واقع متابعتك لمنتخب الشباب ووجودك بشكل قريب جدا من منتخبات وفئات سنية مختلفة لمنتخب مصر؟ شايف ان ممكن يكون في حد قريب من الخطوة اللي حمزة عبد الكريم خدها من الجيل اللي موجود دلوقتي؟
3: جيل 2008 هيبقى أكتر جيل لمنتخب الناشئين والشباب هيطلع منه لعيبة تحترف بره. ده شفناه في حمزة عبد الكريم، نور أشرف والسنتر باك كابتن وائل رياض ما واخده في منتخب 2007. كمان عندنا بلال عطية.
2: نور أشرف بيلعب لنادي إيه؟ خلينا برضو نعرف الناس.
3: نور أشرف بيلعب في نادي إنبي، لعب في ماتش الأخير بتاع الأهلي، لعب في آخر دقايق، نزل بشكل أساسي، بيلعب سنتر باك ورقم 3. بلال عطية احترف في الدوري الأسباني، راسينج الأسباني. بلال عطية هيبقى لعيب ليه دور مهم جدا. محمد حمد لعب مع الفريق الأول لنادي الزمالك، عمر عبد العزيز الحارس لعب مع الفريق الأول للزمالك، زياد أيوب احترف برضو في مؤخرا برضو في الدوري البرتغالي، كان جيل 2008. فاحنا بنتكلم على 4-5 لعيبة شافوا مصيرهم بره او في مفاوضات مع انديه ليهم بره. ما اعتقدش في جيل ده خلاف حمزه عبد الكريم، ما اعتقدش في جيل على مدار السنين اللي فاتت على ما اتذكر يعني طلع
2: لمنتخب شباب طلع منه كميه اللعيبه
3: محترفين. فده ان دل يدل على ان اللعيبه دي امكانياتها كويسه، اكتسبت خبرات كبيره جدا. مش هنقدر نقول بنفس خبرات ان انت تلعب مع فريق فيرست، ولكن كان في احتكاك قوي جدا. انا بكلمك على لعيبه خاضت شمال افريقيا جزائر، شمال افريقيا مغرب، بطوله كاس افريقيا مغرب، وخدوا كاس عالم وبطوله كاس افريقيا المغرب. وشمال افريقيا كمان بالذات كان فيها ضغوطات رهيبه.
2: مظبوط.
3: تفتكر كمان الهزيمه بتاعتنا وماتش الجزائر اللي احنا رجعنا فيه، وبعد كده ماتش تونس، فكان فيها كميه ضغوطات اللعيبه دي قدرت تستحملها في وقت وفي سن وهم صغيرين. فاللي اتعود على الحاجات دي من صغره لما بيكبر او يحترف او يلعب مع الفيرست تيم، ما اعتقدش ان هو هيقابل حجم الضغوطات دي بنفس السيناريوهات اللي حصلت لمنتخب وجيل 2008.
2: طيب نتكلم عن الزمالك سريعا جدا، والقصه اللي دايره ما فيش يعني كلام يعني غير عن الرخصه الافريقيه بالنسبه لنادي الزمالك ومشاركته في دوري ابطال افريقيا للموسم القادم. توقعك على القصه دي الموضوع هينتهي على ايه؟
3: بص هقول لك، هو دي مش توقع، دي معلومه انا تواصلت مع احد المسؤولين في اتحاد الكوره يمكن قبل ما اجيلك، وسالته عن الموضوع ده بشكل صريح، الزمالك هيشارك ولا مش هيشارك، قصته هتخلص ولا مش هتخلص. قال لي قولا واحدا، الزمالك هيشارك في دوري الابطال ورخصته هتخلص، ومفيش اي حاجه هتعيق ان الزمالك هيشارك في دوري الابطال. عشان القصه دي نقفلها تماما بقى، ما نتكلمش فيها تاني.
2: ده بنسبه
3: مليون في الميه.
2: فعلا
3: مليون في الميه.
2: ماشي، على تأكيد محمد الصايغ ان الزمالك موجود في دوري ابطال افريقيا للموسم القادم. نتكلم عن الاهلي والاخبار اللي بتقول ان كابتن وائل جمعه مرشح بقوه ان هو يكون مدير الكره القادم في النادي الاهلي. شايف لو وائل جمعه موجود يعني مشاكل كتير من مشاكل الأهلي اللي شفناها في الموسم اللي فات ممكن تتحل بوجود كابتن وائل جمعة؟
3: بص هو هي مشكلة واحدة داخل النادي الأهلي سبب المشاكل الكتير اللي انتشرت داخل الفريق وخلت الأهلي يخرج من موسم هو أشبه بالكارثي، ما خدش فيه ولا بطولة باستثناء السوبر اللي خدها في بداية الموسم. فمشكلة الأهلي الحقيقية هي أوضة اللبس، لو أوضة اللبس أعيدت لها الاتزان مرة أخرى من خلال صرامة من مدير الكورة واللي يغلط يتحاسب اللي يتأخر ياخد عقابه، اعتقد الامور هتمشي في النادي الاهلي بشكل كويس جدا. وكمان ان النادي الاهلي يقول لك انت دلوقتي هو بقى عندك عرض امشي اتفضل حتى لو انت نجم الفريق، لان في النهايه الاهلي والزمالك والانديه الكبيره دي هي اللي بتصنع النجوم، مفيش شك في كده. فالنهارده الاهلي فتح الباب لاي لعيب عايز يمشي، هات عرض وامشي. فده مهم جدا الفتره اللي جايه عشان مفيش لعيب يحس ان هو اهم من
2: المنظور.
3: الفريق هم اتنين لعيبه اللي عاملين مشاكل بسبب عقودهم الكبيره، وخلينا نتفق على كده، هم زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام ومروان ومصطفى شوبير عايزين يعلوا عقدهم، وده حقهم، هم شايفين عطائهم في الفريق في الفترة الأخيرة مش مناسب للقيمة اللي بياخدوها اللي هي قيمة عقدهم، فبالتالي هم طلبوا أكتر من مرة أنه زيادة نسبة عقدهم.
2: تتوقع بقاء إمام عاشور شوبير مروان عطية في الأهلي الموسم القادم؟
3: إمام عاشور كأس العالم هيحسم مصيره كمان. إمام عاشور لو جاله عرض كويس جدا في خلال تألقه من كأس العالم، إمام عاشور هيمشي هيكون خارج النادي الأهلي.
2: طيب مروان عطية ومصطفى شوبير؟
3: مروان عطية مستمر، مصطفى شوبير فرص مشاركته في كأس العالم هتحسم برضو مسألة رحيله، بس رحيله هتكون لأوروبا مش في نادي في مصر. يعني لو جاله عرض في أوروبا أعتقد ممكن مصطفى شوبير يطلع كإعارة.
2: محمد صايغ، يعني أنا استمتعت جدا جدا بوجودك معنا، وكان نفسي يبقى عندنا وقت عشان أسألك على ملفات كتيرة جدا. إن شاء الله يكون لينا لقاءات، ومصر عاملة شغل جامد إن شاء الله في كأس العالم.
3: أنا فعلا هو كنت مبسوط معاك جدا، ويا رب كده نكون ضيوف خفاف كده على السادة المستمعين، وإن شاء الله تتكرر الفترة اللي جاية
2: إن شاء الله بإذن الله. ده كان لقائنا مع الناقد الرياضي محمد صايغ اللي اتكلم في ملفات كتيرة جدا تخص المنتخب والأهلي والزمالك. ودي نهاية حلقتنا من في الاستاد، نشوفكم يوم الاثنين الجاي على ألف خير. سلام.

0: صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: ساعات 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله، يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
3: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
4: اسمعها في كل حته.
5: نجومه فام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

وخطر

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام.

0: اف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هما نجوم منتخب المكسيك اللي بيستعد للمشاركة في كاس العالم للمرة 18. مشاركته في النسخة دي هتكون مميزة لأنها المشاركة الثالثة كمستضيف للبطولة وسط حلم كبير ل 130 مليون مكسيكي إنهم يوصلوا لقبل النهائي لأول مرة في تاريخه. آخر ظهور كان في قطر 2022 ووقتها خرجوا من دور المجموعات، وأفضل إنجاز ليهم كان الوصول لربع النهائي في نسختين 70 و86 والاثنين كانوا على أرضه. تاريخيا لويس هيرنانديز وخافيير هيرنانديز تشيتشاريتو هم هدافين المكسيك في المونديال بأربع أهداف لكل واحد. أكتر لاعب مشاركة هو رافائيل ماركيز قائدهم التاريخي ونجم برشلونة السابق اللي لعب 19 ماتش وشارك في 5 نسخ. دلوقتي أبرز نجومهم هو الحارس المخضرم بريميو أوتشو اللي ممكن يبقى أول لاعب في التاريخ مع ميسي وكريستيانو رونالدو يشارك في 6 نسخ من كاس العالم. هيكون معاه كمان عناصر خبرة زي خيمينيز وأليكس فيجا وأرماندو غونزاليس. على المستوى الفني بيقود المنتخب المدرب خافيير أجيري في ولايته الثالثة من يوليو 2024 ونتائجه لحد دلوقتي كويسة. لعب 26 مباراة، كسب 14 وخسر 4.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
1: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم FM TV.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة.

x.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.